صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

يا رب، اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب، صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا، فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين، آتنا من العصمة دوامها، ومن النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العاقبة حصولها، ومن العيش أرغده، ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا يا الله، يا أرحم الراحمين، ويا رب العرش العظيم. والصلاة والسلام عليكم.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين.

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وحبا يبلغني حبك. يا رب، ما أحلى الوقفة في بابك والجلسة في ظل رحابك. يا رب، تخطيت الأعتاب وجئت الآن لأعتابك. أرجوك اللهم اللهم بجاه طهارة أحبابك، وفقني في سعي للخير فلست أوفق إلا بك. واغفر لي ذنبي يا ربي، وارحمني في يوم حسابك. إني يا رب بلا أحباب، فامنحني صحبة محرابك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. ربي اجعلني شكارا لك، ذكارا لك، رهابا لك، مطواعا لك، مخبتا إليك، أواها منيبا. تقبل توبتي وأجب دعوتي، واهد قلبي وثبت حجتي، وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي أي الضغينة. اللهم قني شر نفسي، وعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت،

اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك، وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: طاب صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال رايا اف ام ورايا تي في. في يوم جديد نتابع من غزة أمام انهيار صحي توقف العيادات ونقص الوقود، يهددان عمل المستشفيات ويضاعفان معاناة المواطنين. 48,000 طالب يبدأون العام الدراسي في الضفة في مدارس الأنروا وسط تحديات النزوح. خطة إسرائيلية تتضمن سحب أسلحة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فماذا يعني هذا الإجراء؟ أخيراً، للأسبوع الثاني على التوالي الاحتلال يمنع قرابة 30 مواطناً من دخول بتكسا.
0: يوم جديد،
1: أهلا بكم في يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية. تصاعدت وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف محافظات الضفة الغربية، وشنت قوات الاحتلال خلالها اقتحامات واسعة تخللتها مواجهات وإصابات واعتقالات طالت العشرات، وذلك بالتزامن مع تواصل فرض قيود مشددة تعزل تجمعات سكانية بالكامل وتنفيذ عمليات هدم طالت منازل ومنشآت زراعية وتجارية. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال يدفع 1670 وحدة استيطانية جديدة ويحول التخطيط إلى أداة لتثبيت مواقع استيطانية جديدة. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالأمس عقد اجتماع فني مع إدارة السجون الإسرائيلية في أحد السجون دون تحديده، وذلك في إطار الاستعدادات لاستعادة إمكانية زيارة المعتقلين. وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن طاقمها أجرى جولة في منشأة الاحتجاز وعملية تقييم، مؤكدة أن فريقها لم يتلقى أي من المعتقلين أو يتواصل معهم بشكل مباشر. قال وزير الخارجية البريطاني الشعار بالفخر لقرار حظر التجارة مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورئيس دونالد ترامب قال نحن نفوز بالحرب ونتحكم في مضيق هرمز، وأضاف أن إيران تنهار ولن نسمح لها بامتلاك سلاحا نوويا. هذا وأفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجارات في المناطق الساحلية جنوبية إيران، فيما نشرت وول ستريت جورنال بأن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب على إيران طوال الفترة المتبقية لولايته. وأخيرا بدوره قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب على إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية. هذه آخر أبرز العناوين وهذه التفاصيل المستجدات الميدانية خلال الساعات الأخيرة.
0: يوم جديد على رايا اف ام ورايا تي في.
1: وإلى أولى ورقاتنا من قطاع غزة. غزة اليوم أمام أزمة صحية تتفاقم مع استمرار نقص الوقود وتوقف عدد من العيادات، في وقت تواجه فيه المستشفيات ضغوطا متزايدة للحفاظ على خدماتها الأساسية. هذه التداعيات لا تتوقف اليوم عند نقص الإمكانيات، بل تطال قدرة المواطنين على الوصول إلى رعاية الطبية، خصوصا المرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر. للوقوف حول هذه الأزمة مباشرة أرحب بك معنا دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك والمشاهدين والمستمعين الكرام.
1: تحياتي لك دكتور. نتحدث حول العيادات التي باتت يعني تتوقف في قطاع غزة بسبب نقص الوقود في القطاع، كم عيادة توقفت حتى هذه اللحظة، وأيضا ماذا عن العدد الذي ما زال يعمل حتى الآن؟
2: صحيح، يعني هذه المشكلة التي ظهرت منذ فترة طويلة، ونحن نناشد بإدخال زيوت وإدخال معدات وإدخال قطع غيار حتى نستمر بالعمل. نحن لدينا في قطاع غزة 11 عيادة متنقلة، هذه العيادات تذهب إلى المناطق البعيدة والمناطق التي لا يستطيعون المواطنون الخروج منها نتيجة بعد المسافة وعدم وجود وسائل نقل. لذلك هذه العيادات مهمتها أن تصل إلى هذه المناطق الكبيرة والتي تعرضت للقصف وتعرضت للإبادة، وهناك يعني مخيمات كبيرة لابد أن تقدم لها الخدمة الصحية. توقفت أكثر من 5 عيادات نتيجة عطل سواء في المحركات أو نتيجة نقص الزيوت. كل هذه الأمور أو حتى المراكز الثابتة التي تخدم المواطنين داخل قطاع غزة وداخل مدينة غزة جزء منها قلصت هذه الخدمات نتيجة تقصير ساعات العمل. يعني المركز الكبير في وسط مدينة غزة الذي يحيط به أكثر من 40 مخيم والذي يرتاده يوميا الآلاف من المواطنين وبه كل التخصصات وبه المختبر الكبير، الآن قلصت فترة العمل من 6 ساعات و7 ساعات إلى 4 ساعات فقط، وهذا الأمر يعني يزيد المعاناة المواطن الفلسطيني الذي يحتاج إلى خدمة صحية ويحتاج إلى متابعة. وكما تعلمون أن مراكزنا مراكز سواء المراكز الثابتة أو العيادات المتنقلة أو المراكز داخل المخيمات وداخل المآوي هي تقدم خدمة سواء للأطفال والسيدات الحوامل وللأمراض المزمنة تحديدا. هذا الأمر المهم، يعني الأمراض المزمنة الذي يفوق عددهم أكثر من 300 إلى 350 ألف مريض منذ فترة طويلة، ونحن نعاني من مشاكل في نقص الأدوية. وكما تعلمون أن المريض لا يستطيع أن يتوقف عن تناول هذه الأدوية لأن هذا أمر مزمن ولابد أن يتناول هذه الأدوية.
1: نعم. طب دكتور، في المقابل ما حجم النقص اليوم في الأدوية وحتى في المستلزمات الطبية لديكم؟ ما هي الأصناف التي من الممكن أن نقول فعلا بأنها أصبحت غير متوفرة ورصيدها صفر أو حتى أوشكت على النفاذ؟
2: يعني هناك الكثير من الأدوية أصبح رصيدها صفر، وخاصة لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية المسكنات للأطفال. نحن مرينا في فترة طويلة من الأمراض المنتشرة ولازلنا في موجات هذه الموجات الكبيرة كالأمراض الجلدية والأمراض المعوية والإسهال، وهذا نتج عن تلوث سواء في المياه أو تلوث في الأطعمة.

0: تعيش بلا مضادات حيوية، ونحتاج كما تحدثت إلى أدوية الأمراض المزمنة المهمة التي لابد أن تكون موجودة وبشكل دائم ومستمر.
1: نعم، ودكتور هل وصلتم اليوم يمكننا القول بأننا فعلا يعني إلى مرحلة أصبح فيها استمرار بعض الخدمات الصحية مرهون بتوفر الوقود خلال ساعات أو حتى خلال أيام وليس أسابيع؟
0: صحيح، هذا العجز الذي يعني مرينا فيه، والآن هناك توقف، يعني عندنا في عيادة في جباليا توقفت، وتوقف المولد وتوقفت العيادة عن تقديم الخدمة الصحية إلا خدمة فقط الكشف وخدمة الإعطاء الوصفات الطبية وصرف بعض الأدوية، لكن هناك احتياج كبير للتحاليل وللعلاج الطبيعي وللسونار للحوامل وللإيكو للقلب، كل هذه الأمور تحتاج إلى كهرباء وتحتاج إلى إعدادات وإمكانيات. وللأسف الشديد يعني جميع المؤسسات الدولية تعلم العلم الكبير واليقين أننا منذ فترة ونحن نحذر.
1: نعم.
0: يعني عندما يتم إدخال سولار ويمنع الزيوت كيف لنا أن نستمر بهذا العمل؟ عندما يتم إدخال شيء ويمنع شيء آخر، هذه سياسة الاحتلال بأنه لا يفي بكل احتياجات المنظومة الصحية. الآن للأسف الشديد جميع العاملين داخل المؤسسات الصحية داخل قطاع غزة يعانون هذا الأمر. يوم أمس كانت مناشدات لعدة مؤسسات صحية تعمل داخل قطاع غزة بأنها ستتوقف، وإذا توقفت هذا أمر كارثي، وخاصة بنوك الدم، يعني بنك الدم المركزي يوم أمس كان له بيان يتحدث فيه أنه خلال 24 ساعة تعطلت المولدات لديه، وهناك أمر طارئ، يعني سيفسد الدم وستفسد كل الكتات الموجودة للفحوصات. يعني للأسف الشديد هذه المعاناة الخطيرة والكبيرة يجب أن تتوقف، ويجب أن تدخل للمنظومة الصحية ما يلزمها حتى تفي بالالتزامات التي هي مناطة إليها.
1: أمنياتنا دوما لكم بالسلامة. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة. إلى الضفة 48,000 طالب في مدارس الأنوروة بالضفة يبدأون عاما دراسيا جديدا، لكن على وقع تحديات تتجاوز أزمة التعليم إلى تهديد حق الطلبة في الوصول لمدارسهم والاستمرار في الدراسة. في شمال الضفة يفرض هذا النزوح والعمليات العسكرية والقيود على الحركة واقعا تعليميا استثنائيا، بينما تحاول الأنوروة الحفاظ على استمرار العمليات التعليمية. للحديث عن واقع التعليم مباشرة أرحب بك معنا مدير دائرة الأنوروة في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الأستاذ كنعاني الجمل، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير،
1: تحياتي لك. مع بداية هذا العام الدراسي الجديد، إلى أي مدى يمكننا القول بأن النزوح أصبح في الضفة الغربية وخاصة في شمالها يهدد استمرار الطلبة في التعليم وليس فقط في انتظامهم في الحضور؟
2: نعم، يعني منذ بداية العملية العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية جنين وطول كرم ونور شمس لأكثر من عام ونصف، كان أحد الأهداف الرئيسية لهذه الحملة العسكرية عدا عن تهجير هذه المخيمات وتدميرها وتحويلها إلى أحياء سكنية عادية وأن تنتفي عنها صفة اللجوء وصفة المخيم، كان هدفا رئيسيا هو استهداف الأنوروة واستهداف كل الخدمات التي تقدمها الأنوروة من خلال الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية. ولماذا الأنوروة؟ لأن انتقاد دولة الاحتلال تعلم حق العلم بأن الأنوروة هي المظلة القانونية الوحيدة التي لا زالت شاهدا على النكبة الفلسطينية، والتي تبقي ملف اللاجئين الفلسطيني حيا في أروقة الأمم المتحدة حسب القرارات التي نصت على هذا الموضوع. واستهداف المدارس يعني فيه أهمية كبيرة جدا بالنسبة للاحتلال لشطب حق اللاجئين في تلقي هذه الخدمة من خلال المدارس التي أنشئت في هذه المخيمات، وأول استهداف كان لهذه المدارس. وأيضا لم تسمح قوات الاحتلال للأنوروا بتشغيل أي من منشآتها في هذه المخيمات لخدمة أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وعمدت إلى تهجيرهم والنزوح من هؤلاء لأكثر من 33,000 بني آدم من هذه المخيمات، تشتتوا في داخل القرى والمدن، ويعني هناك من لجأوا إلى أريحة، وهناك من لجأوا إلى القرى

0: يعني ابتعدوا عن مكان السكن الرئيسي وهو المخيم، وبالتالي هذا النزوح شكل عبئا كبيرا جدا على هذه العائلات في تأمين حياتها اليومية وتأمين حياة الأطفال الذين هم كانوا بأمس الحاجة إلى هذه المدارس، وأيضا شكل عبئا كبيرا على الأونروا لمتابعة تقديم هذه الخدمات لمستحقيها، حيث أن قوات الاحتلال لم تترك طواقم الأونروا أن تقدم هذه الخدمات للنازحين في أماكن نزوحهم، سواء كانت الخدمة الطبية للمئات ممن كانوا يحتاجون لهذه الخدمة الطبية وأيضا الطلاب والإغاثة، كانت تلاحق هذه الطواقم وتعرقل حركتهم، وأيضا يتعرضون للاعتقال ويتعرضون أيضا لتخريب هذه المحتويات والاحتياجات التي كانت تتوجه إلى مستحقها. مع بدء العام الدراسي الآلاف من طلاب الفلسطينيين الذين انضموا إلى مدارسهم وعادوا إلى الغرف الصفية وعاد صخب هذه المدارس وفرحة الأطفال بالعودة إلى هذه المدارس، الذي نامل أن يكون هذا عاما آمنا وعاما مليئا بالتعليم والأمل لهؤلاء الطلاب، إلا أن دولة الاحتلال شاءت أن تخرب هذا العام الدراسي على ما يقارب 4000 من الطلاب النازحين من هذه المخيمات في شمال الضفة الغربية، فضلا عن كل التحديات التي يواجهها أهل الأهالي
1: نعم.
0: والعائلات في تلك المناطق، حيث أن هناك الكثير من العائلات التي لا زالت تسكن في أماكن غير صالحة للاستخدام الآدمي، وهناك من يسكنون في مزارع، وبالمناسبة أيضا في منطقة طول كرم هناك مدرسة حكومية لا زال منذ عام أكثر من عام ونصف هي ملجأ للعائلات التي نزحت من المخيمات وتسكن المدرسة لغاية هذه اللحظة. العشرات من العائلات يفترشون الغرف الصفية، ويعني ناهيك عن كل الظروف القاسية الصحية والاجتماعية في هذه المدرسة بسبب الاكتظاظ، إلا أن دولة الاحتلال منعت الأونروا أيضا من استخدام كل مرافقها في هذه المخيمات، ولقد حاولت الأونروا في أماكن النزوح بالتوافق مع الحكومة، وهذا حسب البروتوكول الموقع طبعا مع الدولة المضيفة التي هي دولة فلسطين، تعتبر حسب القانون الدولي دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين، قامت باستخدام بعض المدارس وإدارة بعض المدارس الخاصة بالحكومة لمصلحة طلابها حتى تتمكن. وهذه طبعا يعني هذه خطوة رائعة جدا أن تقوم الأونروا بهذا الموضوع، وأيضا بالتوافق مع الحكومة، بالرغم أن الجهتان هم مستهدفون من قبل الاحتلال بقرصة أموال السلطة الفلسطينية وأيضا الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، إلا أن السلطة والتربية والتعليم قدموا بعض المدارس للأونروا ولإدارتها لمحاولة إيواء هؤلاء الطلاب وأن يكونوا في صفوفهم المدرسية.
1: وما ماذا عن مسؤولية المجتمع الدولي أستاذ كنعان اليوم؟ ماذا عن مسؤوليته أمام ضمان استمرار هذه العملية التعليمية، حماية حق الطلبة حتى في الوصول لمدارسهم خصوصا في هذه المناطق المتضررة؟
0: يعني للأسف الشديد وبكل صراحة نتكلم أن المجتمع الدولي هو يعني لا زال منذ تلك اللحظة وحتى من قبل ذلك ومع بداية التدمير والقتل والتهجير والإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويعني مرورا بقرارات الكنيست المجحفة بحق الأونروا واعتبارها منظمة إرهابية ويجب ملاحقتها وتدميرها وإغلاق مقراتها في القدس والشيخ جراح والمدارس في القدس الشرقية وفي مخيم شعفاط، ومؤخرا الاعتداء واقتحام والسيطرة على مقر تدريب مركز تدريب كولندية في مخيم كولندية، كل ذلك لم يلقى لدى الأمم المتحدة والقانون الدولي إلا سوى الشجب والاستنكار والتعبير عن القلق، وهذا على أرض الواقع لم ينتج عند دولة الاحتلال إلا صلفا زائدا ومتابعة في استهداف هؤلاء الطلاب واستهداف المدارس. يعني وكلنا رأينا بأول يوم دراسي كان يوم الأحد الفائت قامت قوات الاحتلال باقتحام العديد من المدارس على امتداد الوطن لتخريب العام الدراسي ولإيصال رسالة إلى المجتمع الفلسطيني بأننا لازلنا موجودون ونحن من نسيطر على هذه الأرض وأن لن نسمح لكم بأن يكون يومكم طبيعي. وكلنا شهدنا كيف قاموا باقتحام أحد المدارس في حوارة وأجبروا المدير على إنزال العالم الفلسطيني من هذه المدرسة. هذا كله فيه تحدي للأمم المتحدة وتحدي للقانون الدولي. فما بالك إذا عندما يتعلق الموضوع بالأونروا، الأونروا أنشئت بقرارا أمميا، وهو القرار 302 الذي فوض الأونروا عفوا فوض الأونروا بمتابعة أمور اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التعليم والصحة والإغاثة وكل ذلك، وهي مؤسسة أيضا يعني ترعى باهتمام من قبل كل الدول الموقعة على هذا الميثاق. والمفارقة العجيبة أن دولة الاحتلال قد وقعت على هذا الميثاق الخاص بالأمم المتحدة للسماح لتلك المؤسسات الأممية على رأسها الأونروا تقديم خدمات اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنها تضرب بعرض الحائط بكل هذه القرارات. فالآن الإجابة برسم الأمم المتحدة لاتخاذ قرارات صارمة لإجبار الاحتلال على التوقف إلى حدها.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، مدير دائرة الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الأستاذ كنعان الجمل. كشفت صحيفة معرفة العبرية أن جيش الاحتلال قدم إلى وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس خطة عملياته تتضمن سحب الأسلحة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة، وذلك لضمان استمرار إجراءات أمنية تهدف بحسب هذه الصحيفة إلى منع تكرار سيناريو مشابه الهجوم السابع من أكتوبر. في حديث خاص لرايا قال الخبير في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع إن سحب هذه الأسلحة يأتي في سياق مساعي الإسرائيلية لإعادة تشكيل دور السلطة وتجريدها من أي قدرة أمنية فعلية، محذرا من أن استمرار هذا المسار قد يفضي إلى مزيد من القيود والتدخل الإسرائيلي المباشر في الضفة الغربية ويمس جوهر العلاقة الأمنية مع السلطة.
2: هذه الفكرة ليست جديدة، الخشية الإسرائيلية من أن توجه الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلاحها ضد إسرائيل هي ليست جديدة. يعني هذا المصطلح مفهوم قلب البنادق قد ظهر منذ عدة سنوات، لذلك أعتقد أننا أمام تصور إسرائيلي ليس بالجديد ولم يولد اليوم. الجديد هو البيئة السياسية التي جرى استدعاء هذا التصور داخلها. اليوم نرى بأن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوطات إسرائيلية متراكمة مالية وميدانية وغيرها في محاولة لتقليص قدرتها على الحركة وإعادة تحديد وظيفتها في الضفة الغربية، وبالتالي يجب التمييز بين الضغط على الأجهزة الأمنية أو على السلطة الفلسطينية برمتها وبين اتخاذ قرار واسع بنزع سلاحها، لأن مسألة هذا السلاح هو جزء من المنظومة التي تأسست بعد اتفاق أوسلو، وشاركت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مباشرة وفي صورة غير مباشرة في بناء هذه الأجهزة وتدريبها وتطويرها. لذلك تستطيع إسرائيل فرض قيود أو اعتقال عناصر من الأجهزة الأمنية أو منع حركة بشكل منفرد لدواعي تسمى إسرائيليا دواعي أمنية دواعي ميدانية بغض النظر عن تسميتها، ولكن الانتقال إلى خطوة استراتيجية أكبر وهي عملية نزع السلاح بشكل كامل أو تجريد الأجهزة الأمنية من قدرتها على العمل، هذه خطوة استراتيجية باعتقادي أنها من الصعب أن تكون دون تنسيق الولايات المتحدة الأمريكية أو في الحد الأدنى دون قبول أمريكي بها. إذا ذهبت إسرائيل فعلا باتجاه نزع سلاح الأجهزة الأمنية، نحن نتحدث بأن هنالك قرار إسرائيلي أمريكي بإنهاء اتفاق أوسلو، ولكن هذا القرار بهذا الحجم، هذا القرار الاستراتيجي، باعتقادي أنه سوف يخلق أزمات متعددة بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل غير مستعدة لها اليوم، وبالتالي السيناريو الأقرب لما يحدث اليوم هي عملية ضغط إسرائيلية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية على السلطة الفلسطينية ضمن رؤية ما تريدها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لمستقبل الضفة الغربية، وهذا الضغط هو أن توافق السلطة الفلسطينية على أداء الدور المحدد الذي تريده إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الرؤية، لا سيما نحن نتحدث بأن هنالك نقاش وهنالك رؤية أمريكية لما بعد الحرب على إيران في محاولة لترتيب الإقليم، ترتيب الأوضاع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وبالتالي نحن نتحدث بأن هنالك رؤية أمريكية إسرائيلية في الإطار العام متوافقة على إعادة تشكيل المنطقة ما بعد السابع من أكتوبر بشكل عام، وأن المسألة الفلسطينية هي مسألة مركزية في هذا النقاش سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
1: و إلى الضفة الغربية للأسبوع الثاني على توالي يعيش سكان بتكساس شمال غرب القدس واقعا استثنائيا مع منع أكثر من 30 مواطنا من العودة لمنازلهم، فيما يرفض 19 آخرون مغادرة القرية خشية من منعهم من العودة إليها. 30 مواطنا باتوا عالقين بين المنع والخوف وسط تداعيات تطال العمل والعلاج والحياة اليومية. فماذا يجري في بتكسا؟ مباشرة أرحب بك معنا أستاذة مراد زايد رئيس بلدية بتكسا السابق، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
3: يسعد صباحك.
1: أين يقف الوضع اليوم في بتكسا بعد أسبوعين؟ ماذا عن أكثر من 30 عالق من المواطنين حتى هذه اللحظة؟
4: هنا يعني في من فترة، من يوم ما بلش في عنا في منطقة بطاقات منطقة التماس من العام الماضي، في ضل عدد كان عليهم منع، بخلال هاي الفترة أعطوه عدد منهم، ضل هدول 30 شخص بأخذوا، فهدول الموجودين 30 شخص لغاية هاي اللحظة ما أخذوا بطاقات ولا تسريح لمنطقة التماس اللي دخولهم لقرية بيتكسا، فضلوا عالقين لغاية هذه اللحظة لم يأخذوا.
1: طب احنا اليوم كمان بنحكي أستاذ مراد عن أكثر من 19 مواطن اليوم موجودين في داخل هاي القرية، لكن بيخشوا فعلا اليوم انهم يخرجوا بسبب منع الاحتلال بالعودة اليهم مجددا الى هاي المنطقة او هاي القرية. خلينا نحكي، هل في حالات فعلا خرج فيها المواطنين ولم يسمح جنود الاحتلال اليهم بالعودة؟
4: نعم، هلا اللي ما عندوش تصريح، ما معهم تصريح، اذا خرجوا، إذا موجودين هلا في بيتكس، الموجودين في بيتكس إذا طلعوا ما بيقدروا يدخلوا، مثل ما صار الأسبوع الماضي، في كان أكثر من حدا موجودين على الحاجز، في ناس نامت على الحاجز لثمان أيام متتاليات.
1: طب ما مصير من لم يسمح له اليوم بالدخول إلى هاي المنطقة؟ وماذا أيضا في المقابل عن مصير العائلات؟ يعني بالفعل هناك عائلات كاملة فصل أفراد عن بعضهم بسبب هذا المنع.
4: يعني هدول مصير العائلات هذه إذا لم يتم إعطائهم تسريح لدخول بيوتهم راح يضلوا يواجهوا هاي المشكلة، وضلوا عالقين على وعدم دخولهم لقرية بيتكسا. احنا طبعا بتحكي يعني العام الماضي، وانا يعني كنت رئيس البلدية ما طلعوا في هذا القرار بشهر 9 العام الماضي، يعني احنا بنحكي عن سنة، اليوم طبعا اللي هو 10/9 صار سنة للتسريح اللي هم اعطونا اياها العام الماضي. هلأ يعني خلال هاي السنة طبعا صارت ناس كثير دخلت، في ناس كثير أخذوا حتى منهم تسريح، يعني كان يصير عندهم مشكلة أو حدا يكون متواجد في منطقة القدس يسحبوا تسريحه ويحطوا عليه منع، يصير عليه مشاكل، فكان يعني التواصل في حينه انه ونحاول انه نرجع لهم تسريح اللي يصير يضلوا يدخلوا على بيوتهم على القرية. طبعا اليوم يعني احنا في بده يكون تجديد تسريح في لقرية بيتكسا للمدة القادمة، نزل لبعض الأهالي القرية في قسم كبير طبعا نزل لهم، الباقي ما لغيت في اللحظة في ناس ما نزل لهم تسريح.
1: كمان في المقابل، هل في أي نقص اليوم في الاحتياجات الأساسية؟ هل كمان جيش الاحتلال بمنع فعلا أنه هاي الاحتياجات اللي بحاجة لها المواطنين أنها تدخل داخل بتكسا بسبب هاي القيود؟ هل هناك نقص في المواد الغذائية، في الأدوية، في الاحتياجات اليومية للسكان؟
4: طبعا احنا في عنا يعني طيب تجديدات على دخول البضائع بكل يعني بكميات محدودة، اللي حتى أصحاب الدكاكين المحال التجارية في القرية بيطلعوا، هم طبعا بيجيبوا أغراضهم معهم بسياراتهم الخاصة للدكاكين تبعونهم أو المحلات تبعونهم. فعندنا يعني حتى معاناتنا على الحاجز يعني صارت صعبة جدا. الحاجز صار وضعه الفترة الأخيرة كثير صعب، يعني إذا حدا احتاج حدا شغلة دواء خبز أي شيء يروح يجيبه من الكرة المجاورة عندنا، بده يعمل حساب أنه هو طالع بده يقعد له نص ساعة على المحسوم، وهو راجع صارت نقعد ساعتين وثلاثة وأربع ساعات أحيانا على الحاجز مشان ندخل من الأزمة اللي بتكون موجودة على الحاجز. طبعا الأزمة تفتعل يكونوا قاعدين الجنود ما بدهم يدخلوا، بضلوا قاعدين مسكرين الحاجز لحد ما يصير عدد هائل من السيارات، بعدين بصير يدخلوا، فبصير أزمة أحيانا. يعني في المناسبات بتكون طبعا المناسبات خارج القرية، الناس بتدخل على بيوتها ساعة 2 و3 و4 و5 الفجر لحد ما يدخلوا يجيهم الدور يدخلوا على البيوت.
1: طب أستاذ مراد، يعني بسبب كل هاي الأوضاع اللي أنت تحدثت عنها والانتهاكات الإسرائيلية بحق أهالي بتكسا، هل في عائلات اليوم اضطرت فعلا أنها تترك بيوتها قسرا؟
4: يعني حكيت لك أنه اللي ما عندهمش هدول التسريح واللي طلعوا برا وانحشروا برا، طبعا يعني أنهم ما قادرين حاليا يدخلوا على القرية وعلى بيوتهم على عائلاتهم. اللي ضلوا ما أخذوا تسريح ضلوا موجودين في البيو في القرية، ضلوا موجودين محشورين هلا ما بيطلعوا برا.
1: طب إيش الرسالة اللي بتحب أنت كمان توصلها اليوم للكل، لكل المؤسسات الدولية؟ إيش الإجراء العاجل اللي بتطالبوا فيه اليوم بإنهاء حالة أكثر من 30 مواطن عالق بين منع العودة والخوف حتى من مغادرة المنزل؟
4: والله يعني احنا يعني انا حكيت في هذا الموضوع ونحكى بالعام الماضي بالذات، يعني ببداية البطاقات هاي والفرض منطقة التماس على قرية بتكسا، حكينا كثير في هذا الموضوع وطالبنا انه بدنا وقف مع هذه القرية. يعني بالنهاية انا صحيح هلا خلصت من رئاسة البلدية، بس برضو مواطن انا بعيش في هاي القرية، في اللي يعني بنشوف معاناتنا واحنا بنعاني، كل اهل قرية بتكسا بنعاني من دخولنا من خروجنا من هاي القرية. يعني انا واحد من الناس، اهلي عايشين برا في رب الله من العام الماضي لغاية هذه اللحظة، ما دخلوا عندي على بيت إكسا، رفضوا ياخذوا يعطوهم بطاقات أو تسريح لمنطقة تمس بدعائهم إنهم عايشين برا بيت إكسا. هم كساؤنا الأصل بس عايشين برام الله، فلغاية يعني بنحكي عن سنة ما دخلوا على هاي القرية. وطبعا في زي كثير طبعا حالات بتعاني من نفس الطريقة هاي ونفس هذا الموضوع.
1: احنا دائما نتمنى لكم السلامة. اشكرك جزيل الشكر استاذ مراد زايد رئيس بلدية بتكسا السابق. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا واياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الاطرش في الهندسة الاذاعية، فادي ماضي في الاخراج التلفزيوني، مني لكم اطيب التحيات من الاعداد والتقديم هديل ابو سينا، في امان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعينا ومتابعينا في شتى مواقع الوطن وفي أي مكان آخر حول العالم. أحييكم على مدار الدقائق القادمة في مجموعة من الأخبار والتطورات التي نلخصها عن الساعات 24 الفائتة على شكل عناوين، أحيانا مع بعض التفاصيل البسيطة، مقالات وتحليلات وافتتاحيات للصحف الغربية، كيف جاءت وما الذي جاء فيها. اليوم الخميس 10 من شهر أيلول 2026، معكم وبكم نكمل مشوار أوراق الصحافة كالمعتاد برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني. يمكنكم زيارة أحد الفروع المنتشرة في الوطن للاستفسار عن أي خدمة تقدم، ويمكنكم أيضا الاستعانة بالموقع الإلكتروني ومركز الاتصال الرقمي. أهلا بكم إلى أوراق الصحافة. 3 منظمات حقوقية إسرائيلية هي يجدين وبيمكم وهموكيد تؤكد أن الاستيطان والاستيلاء على الأراضي يتوسعان في عمق الضفة المحتلة ويؤديان إلى عزل بلدات فلسطينية بكاملها عن أراضيها، بعد أن وثقت هذه المنظمات اتساع سياسات الاستيلاء على الأراضي وعنف المستوطنين وقيود الاحتلال على الحركة، وتحديدا في المناطق المصنفة جيم التي تشكل 60% من مساحة الضفة. إسرائيل تبحث أمس 3 مخططات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من بينها مخطط لإقامة 281 وحدة في يطاف غرب على أراضي تجمع رأس عين العوجة في الأغوار. جمعية تخطيط وحقوق إنسان بيمكم اليسارية الإسرائيلية بدورها كشفت عن أن لجنة حكومية إسرائيلية بحثت مؤخرا إقامة 747 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة غداة الإعلان من قبل 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات مؤخرا. مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون في دول الغرب يفيدون لموقع أكسيوس بأن إدارة ترامب لم تعارض مبادرة قادتها بريطانيا وشاركت بها 11 دولة غربية أخرى من ضمنها فرنسا والدنمارك وكندا لفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، في خطوة اعتبرها أكسيوس مؤشرا على استياء واشنطن من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية. تحت عنوان لماذا قد لا يكون حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية سوى ذر للرماد في العيون، تساءلت صحيفة ليمانيتي الفرنسية عند إعلان 12 دولة غربية في مقدماتها بريطانيا وفرنسا وكندا نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، وأوضحت أن هذا الإعلان أتى دون جدول زمني أو حتى الحديث عن إجراءات ملموسة. تقول الصحيفة الفرنسية إن ذلك قد يكون وسيلة للانخراط في النقاش السياسي الإسرائيلي عشية الانتخابات الكنيست، بدلا من اتخاذ خطوات عملية فعلية من أجل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. من جهة هناك بيانات النوايا، ومن جهة أخرى هناك الوقائع على الأرض التي تفرضها إسرائيل والعنف الاستيطاني المتصاعد يوما بعد يوم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة كما تقول ليمانيتي الفرنسية. من جانبها رأت صحيفة إنديبندنت البريطانية في قرار حكومة لندن بأنه رمزي مثل اعتراف حكومة كير ستارمر بدولة فلسطين قبل عام، ما أثار اتهامات بأن حزب العمال يقوم الآن بتكييف سياسته الخارجية مع المتطلبات الداخلية، فالقرار موجه لقواعد حزب العمال ولا يخدم أهداف السياسة الخارجية البريطانية حسب الإنديبندنت. الصحيفة البريطانية قالت أيضا إن توسيع المستوطنات في فلسطين أمر خاطئ ويجب التراجع عنه، إلا أن نفوذ بريطانيا لدى حكومة بنيامين نتنياهو محدود. صحيفة غارديان البريطانية نشرت أمس افتتاحية تناولت فيها قرار حكومة بريطانيا حظر المنتجات القادمة من المستوطنات، وقالت إن وزير الخارجية قدم في مجلس العموم إدانة قوية للسلوك الإسرائيلي على الأرض المحتلة، وكان مصيبا في حديثه أن هذا له تداعيات اقتصادية. فمن النادر كما تقول الصحيفة أن كان مجلس العموم البريطاني في السنوات الأخيرة وكأنه قمرة لصناعة التاريخ، وهذا ما حدث الثلاثاء الماضي بالفعل، فقد وضع وزير خارجية بريطانيا إد ميدلباند وضع بلاده على رأس تحالف اقتصادي يضم 12 دولة لدراسة فرض قيود على الاستيطان غير الشرعي، مع التزام بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض حظر تجاري وطني. لكن غارديان ترى أن شجاعة بريطانيا هذه وحدها لا تكفي، وأن الاختبار الحقيقي لكل هذه القرارات والتصريحات يكمن في التنفيذ. إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس المحتلة أمس بوجوب إغلاقها خلال 30 يوما، كما أن الدبلوماسيين البريطانيين سيفقدون تصاريح إقامتهم خلال هذه المدة. وطلبت إسرائيل من ممثلي بريطانيا في المقر الدولي لقطاع غزة في كريات جات وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين العاملين في الضفة الغربية بالمغادرة في غضون أسبوع. محللون سياسيون في إسرائيل اعتبروا أن الرد الهستيري من جانب تل أبيب لا يعكس قلقا من الضرر الاقتصادي الناجم عن القرار الأوروبي بمقاطعة المستوطنات والمتوقع أن يكون محدودا في المراحل الأولى، بل لأن موقف الدول الأوروبية هذا قد يعني بداية تحول في تصرفات وخطوات دول غربية يتعدى التصريحات والاستنكارات التقليدية ضد سياسات إسرائيل وينتقل إلى إجراءات بحقها. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية من جانبها اعتبرت أن فرض 12 دولة غربية عقوبات على المستوطنات هي انتكاسة دبلوماسية وفشل ذريع لحكومة بنيامين نتنياهو. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أن فريقا تابعا لها أجرى تقييما وجولة داخل منشأة احتجاز عسكرية إسرائيلية أمس في خطوة تمهيدية نحو استئناف زيارات الأسرى بعد انقطاع دام منذ بداية الحرب على غزة، ولم يسمح للفريق بلقاء أو زيارة أي من الأسرى. المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أكد على أهمية أن تكون الأولوية في الزيارات القادمة للكشف عن مصير جميع المعتقلين والمغيبين والمفقودين ولا سيما من غزة. في أوراق الصحافة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، التلفزيون الإسرائيلي يكشف عن أن إدارة ترامب ودول عربية تعمل الآن على صياغة خطة جديدة لتغيير نظام التعليم في قطاع غزة، إذ يدرس البيت الأبيض جعل جزء من أموال إعادة إعمار غزة مشروطا بإجراء تغييرات كبيرة على النظام التعليمي الذي ينظر إليه في أمريكا على أنه معادي حسب التعبير. كما تقول المصادر، فكبار المسؤولين الأمريكيين يشاركون في صياغة خطة التعليم الجديدة، بالإضافة إلى مسؤولين من دول عربية مثل الإمارات وأطراف فلسطينية لم تذكر. مصادر أفادت بأن وفداً على اتصال بمستويات رسمية في إسرائيل يستعد لزيارة غزة من أجل بحث إجراء التغييرات المذكورة. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعان ساعر يدعي أن إسرائيل لا تخطط لطرد أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قصرا، لكنها لن تعارض مغادرة من يرغب منهم في ذلك طوعا إذا وافقت دولة ما على استقباله. الخارجية الإماراتية ترفض التعليق على ما نشر بشأن تحذير الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لبنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر. أما نتنياهو فأوعز بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد صحيفة هارتس التي نشرت الخبر، ونفى تلقيه تحذيرات من رئيس الإمارات بوقوع الهجوم. صحيفة يدعوة أحرونوت العبرية من جانبها أكدت أيضا أن الإمارات بعثت إنذارا لإسرائيل بأن حماس تستعد للقيام بعمل عسكري مزلزل وخطير، استنادا إلى مصدر استخباراتي شرق أوسطي تحدث للصحيفة. دونالد ترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، لكن مستشاروه توقعوا استمرارها لنهاية ولاية رئاسة ترامب. الحرس الثوري الإيراني يحدد شروط طهران لعودة الاستقرار وفتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها وقف الحرب وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، إنهاء حصار اليمن والإفراج عن 24 مليار دولار من أصول الإيرانية المجمدة، ووقف أي تدخل في القدرات النووية والصاروخية الإيرانية. صحيفة فاينانشال تايمز تنقل عن مصادر مقربة من حكومة إيران وشركات إيرانية بأن البنك المركزي الإيراني شجع التجار في الأشهر الأخيرة وبهدوء على إعادة أرباحهم المتراكمة في الخارج إلى البلاد بأي وسيلة ضرورية في مسعى لدعم اقتصاد البلاد. تشمل الإجراءات استخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات عبر الحدود عبر منصات تداول إيرانية خاصة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تشير إلى أن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة بفعل الحصار الأمريكي وتقلص صادراتها النفطية المتجهة إلى الصين، ما يهدد أحد أهم مصادر دخل إيران. ورغم تصاعد الضغوط، يستبعد مسؤولون ومحللون أن تدفع الأزمة الاقتصادية إيران إلى تقديم التنازلات في المفاوضات، حتى أن طهران تكثف دعمها للحوثيين بالأسلحة والأفراد والمعلومات الاستخبارية، ما يزيد المخاطر على الملاحة الإقليمية ويهدد بفتح جبهة جديدة حول ممرات الشحن كما تقول الصحيفة الأمريكية. المبعوث الأممي إلى اليمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية التي استهدفت أمس البنية المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة. موجة نزوح جديدة في اليمن مع تصعيد عسكري واسع وضربات متبادلة، أيضا شنت السعودية غارات على مناطق تابعة للحوثيين. CBS القناة الأمريكية تؤكد تعرض طائرات عسكرية أمريكية لأضرار جراء ضربات على قاعدة جوية في الأردن. تقارير جديدة تفيد بأن مصرف الويدز البريطاني حرم والدة ناشطة متضامنة مع فلسطين من الحصول على رهن عقاري بسبب قضية ابنتها، بعدما كان قد أغلق الحساب المصرفي للابنة أثناء احتجازها احتياطيا وقبل إدانتها بأي جريمة. هذا ما نقله موقع أو منصة كومن دريمز، إذ ألقت الضوء على قضية هذه المرأة وابنتها. في أوراق الصحافة أخيرا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يوزع نحو 2.4 مليار يورو على الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بما في ذلك مكافأة مشاركة تتجاوز بقليل 18 مليون يورو للفرق 36 المشاركة في المجموعة الموحدة حسب الوثائق التي نشرتها الهيئة القارية التابعة للاتحاد. هكذا وصلنا إلى ختام أوراق الصحافة، ونشكركم جزيل الشكر على الإصغاء والمتابعة حتى الآن. أما الساعات القادمة فلدينا المزيد، أتمنى من كل قلبي أن تبقوا معنا. هذا أثيرنا بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الإخباري ومنصاتنا المتنوعة. لكم أجمل التحيات من البنك الإسلامي الفلسطيني. خدمات متطورة ودائما هناك تميز، وعلى الأغلب بإمكانكم أن تحصلوا على أفضل سعر لصرف العملات من خلال إسلامي موبايل وعبر صرافاته الآلية. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: أعلنت وزارة المالية في قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً يقدر ب 21 مليار ريال، أي نحو 5 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام، وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزاً ب 10 مليارات ريال في الربع الأول من هذا العام. إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 7 مليارات دولار كما قالت وزارة المالية القطرية، فيما بلغ إجمالي المصروفات ما يقدر ب 12 مليار دولار وأكثر. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الملياردير البريطاني كريس روكوس، مؤسس شركة روكوس كابيتال مانجمنت لإدارة صناديق التحوط، قرر نقل إقامته من بريطانيا إلى اليونان وسط مخاوف من زيادة حكومة حزب العمال للضرائب مع تصاعد الضغوط على المالية العامة. ويعد روكوس أحد أكبر دافعي الضرائب من الأفراد في بريطانيا، وقد حصل على 477 مليون جنيه استرليني العام الماضي من صندوق التحوط الذي يديره، والذي تبلغ أصوله نحو 22 مليار دولار.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الساعة الآن 8:00 صباحاً.

0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: أهلا ومرحبا بكم وطاب صباحكم. إسرائيل تبحث ثلاث مخططات استيطانية في الضفة، منها إقامة أكثر من 280 وحدة على أراضي تجمع رأس عين العوجة. وجمعية حقوقية إسرائيلية تكشف عن أن لجنة حكومية في تل أبيب بحثت إقامة 747 وحدة استيطانية في الضفة ردا على عزم 12 دولة غربية فرض قيود على سلع المستوطنات. موقع أكسيوس يقول إن إدارة ترامب لم تعارض مبادرة الدول الغربية لفرض عقوبات على المستوطنات بسبب الاستياء من سياسة حكومة نتنياهو في الضفة المحتلة. صحيفة إنديبندنت البريطانية تعتبر قرار حكومة لندن بشأن الاستيطان بأنه رمزي وموجه لقواعد حزب العمال، لأن نفوذ بريطانيا على حكومة نتنياهو محدود كما قالت. مصادر عبرية تؤكد أن الرد الهستيري من تل أبيب على بيان الدول الغربية يعكس قلقا من الضرر الاقتصادي وخشية من تحول تصرفات دول غربية، ويدعو أحرنوت تعتبر العقوبات انتكاسة دبلوماسية وفشلا ذريعا لحكومة نتنياهو. فريق من الصليب الأحمر يدخل أمس منشأة احتجاز للاحتلال لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة دون السماح له بزيارة أي من الأسرى. التلفزيون الإسرائيلي يكشف عن أن إدارة ترامب والدول العربية تعمل على صياغة خطة جديدة لتغيير نظام التعليم في قطاع غزة الذي ينظر إليه على أنه معادي. الحرس الثوري الإيراني يشترط إعادة فتح مضيق هرمز بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من لبنان والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. موجة نزوح جديدة في اليمن مع تصعيد عسكري واسع وضربات متبادلة بين الحوثيين والسعودية التي لوحت بتفعيل الدفاع المشترك. أخيرا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يعلن عن تخصيص نحو 2.4 مليار يورو للأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الحالي. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومن خلال منصاتنا الرقمية.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أنا أريد
12: طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الخميس 10 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية. ومن راية صباح الخير. كالعادة وبمعيتكم نصبح على الزبناء وكالعادة برضو. بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام، راية تي في، وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. تحياتنا لكم في بيوتكم وسياراتكم واشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم لا يرضيكم. والله يجبر خاطركم جبر الخواطر. إماطة الأذى عن مشاعر وقلوب الناس لا يقل درجة عن إماطة الأذى عن الطريق.

0: جبر الخاطر إنك توفر حاجة طفل أو عائلة محتاجة. ممكن الحاجة تكون إشي كثير بسيط. أجبر خاطر أمك وأبوك وأختك وأخوك بزيارة، أو تفقدهم برسالة أو تليفون. أجبر خاطر بأنك تشجع فعل خير أو مبادرة إنسانية. وأجبر خاطر حالك. من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. مشاركتك في عرس أو في عزاء وجبر خاطر. اللهم اجبر قلب كل من جبر بخاطر الناس. مالك القواسمي.
1: واخيرا يا جماعه الخير قضيت. انا على فكره امبارح كنت اطلع لكم فيديو بس شوي كنت تعبان، انا طلعت لكم في معي كم كلمه بدي احكيها. يعني امبارح لما تشوف المشاهد اللي انا شفتها والله العظيم بكتني شوي، بدي ادمع. اشهد الله، من الصغير للكبير، من المريض من الفقير من الغني، كلكم جيتوا. والله العظيم انكم فخر، مش كمدينه الخليل بس، ككل المدن. اشهد لله انكم تاج على الراس، وشكرا لكل واحد ساهم ووقف معي. وبدي اشكر اذاعه الحريه طبعا، الاستاذ ايمن ابو جهاد، محمود قنيبي، وبدي اشكر جمعيه الليل الاحمر والدكتور طارق الجعبري. للامانه هدول قمه، اشهد لله قمه. هدول وقفوا معي وقفه يشهد الله، لولاهم ما زبط شيء. تاني اشي بدي احكي، ان شاء الله بروح وبعمل لكم عمليه في القلب الجديد، طبعا مش القديم، وبعمل أكبر إحلام مش بالخليل، بكل فلسطين. قول يا رب. وبعدين أنا مليونير صرت خلاص، مش مليونير بالمصاري، مليونير بإذن الله في صحتي الجاي الجاية طبعا بإذن الله. قول يا رب، ادعولي بالعملية مش سهلة يا جماعة الخير، ادعولي بالخير. الله يرضى عليك وينور دركو. شكرا كتير كتير كتير إلكم. من مالك الأواسمي كمان مرة بدي أشكرك. وأنا اليوم مصحصح أكتر من بارد، يعني حبايب قلبي شو احكي لكم. الله يرضى عليكم ويجبر بخاطركم، والله مبسوط كثير. شكرا. يعني يا جماعه بست ساعات خلصنا المبلغ، مبسوط. الله يرضى عليكم وشكرا شكرا، من اصغر مبلغ لاكبر مبلغ. حبايبي يعطيكم العافيه.
0: مالك القواسمي شاب من مدينة الخليل بحاجة إلى عملية زراعة قلب ورئة، والمبلغ كان ضخم جدا، وجبر الخواطر تم جمع المبلغ في أقل من 6 ساعات، حوالي 1,600,000 شيكل. صراحة يعني أولا نتمنى السلامة لمالك، وإن شاء الله يا مالك بتروح وبترجع. وزي ما قال أنا صرت مليونير بس مش بالمصاري.
2: ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر.
0: اليوم مالك مليونير بجبر الخواطر.
2: سعد فيها ويعمل، أولست ترى الإنسان بها.
0: وزي ما قال مالك مش بس للخليل، لكل البلد.
2: لن يستهدي يسأل يتأمل.
0: هاي البلد المنا وفينا، كل مرة بنشعر في الإحباط تطلع لنا قصة صغيرة بترجعنا لفوق، نرجع نآمن في حالنا أكثر وفي البلد أكثر. وشكرا لكل الناس اللي ساهمت في هذه الحملة، وشكرا لكل من جبر خاطر.

0: الأرواح بجبر الخواطر. هذه الجملة الجميلة. بنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3، وأيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2. واليوم كل المساحة لكم، حلقتنا اليوم الخميس بس لكم. وبداية متابعينا على فيسبوك، يسعد صباحكم جميعا. عزام عبدو صباح الخير وحبيب، يسعد صباحك. خلود صباح الخير، وحمودي يسعد صباحك وتحياتنا إلك. ورايا بتصب عليك. أبو أحمد مطرية يسعد صباحك يا أبو أحمد، تحياتنا إلك وإن شاء الله يا ربي ترجع بالسلامة. محمد بركات يسعد صباحك يا طيب، الله يرضى عليك يا رب ويرزقك، تحياتنا إلك. يوسف طربية الله يسعد صباحك، تحياتنا إلكم، تحياتنا للناس اللي بتسمعنا من القدس، واشتقنا للقدس يا جماعة الخير. وأبو حسين من جمعين صباح الخير هالجمعين. من أرض أنا للناس عالم. ما شاء الله الرسائل. ومعنا اتصال هاتفي. يلو صباح الخير.
1: صباح الخير أبو
0: عياش. الله يسعد هالصباح، يسعد صباحك يا منصور.
1: أول شيء بنتمنى الشفاء لأخونا مالك الكواتني.
0: آمين يا رب.
1: وكل التحية لشعب الخليل وللناس اللي ساعدت وساهمت في إنه كده يلموا التبرعات.
0: والله إن شاء الله يا رب يكون بالسلامة أهم شيء.
1: آمين. أول كلمة بدي أحكيها كطمت مشاعرنا في المقدمة الجميلة الرقيقة اللي مرتبة. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد صباحك ويجبر خاطرك يا منصور.
1: الله يخليك أبو عياش. الناس بتصحى بتقول لا إله إلا الله، إحنا بنفتح الواتساب وبنشوف كيف بوابة عبود بوابة النبي صالح. بنصحى بدري مشان نصل الشغل بدري. بس يا عمي في معيطات من الاحتلال ومن جماعتنا، جماعتنا مش عارف بيشتغلوا عن قصد ولا عن سوء إدارة ولا مش عارفين. عنا إحنا في عبود اتدمرنا بالنسبة لمشروع المي.
0: مشروع المي لساته ما خلص؟
1: لساته ما خلص. المطاول ضارب بعرض الحائط، المجلس والبلد. احنا عبود بلد مسالمة وجماعة أوادم ومرتبين ومسخمين. لو بلد
0: انتوا والله انتوا بركتنا والله يا منصور.
1: الله يخليك. لو بلد ثاني كل يوم بيعملوا معاه مشكلة. المقاول اول شيء بسكر شوارع، بيشتغل ساعات من اليوم اليوم اليوم البلد مسكر، الحاجز بيطلعش حدا. الساعة 6:30 صبح مسكر البلد بين عبود وبتريمة. احنا لما تسكر بوابة عبود بنروح النبي صالح بتريمة، ولما تسكر بتريمة بيجوا على عبود. يعني احنا ماشيين على هاد، حطينا الجروبات وهي سكرت عبود لفوا على النبي صالح. الزلم اليوم سكر الطريق لحد هاي اللحظة، مسكر الطريق كل نص ساعة.
0: هو سكر الطريق والبوابة الرئيسية الاحتلال مسكرها.
1: بالضبط. الاحتلال بحطها على 6:30، هو الزلمة بلش يشتغل اليوم بجزء على 6، سكر الطريق. لا بكتب على البلد طبعا بدك تمشي 3 كيلو تصل عنده وبقول لك الطريق مسكر، يا بتستنى نص ساعة يا بتلف وبترجع. أنا صارت فيه.
0: طب سؤال منصور، يعني البلدية عفوا يعني أو المجلس القروي؟
1: بلدية فيش، بلدية وفيش مجلس قروي. عطونا لجنة تسيير أعمال، أخت من برزيت فاضلة محترمة. بس بعرفش يعني أنا بالعادة أنت بتحط مشروع، مش فيه بيكون مشرف من المجلس القروي أو الحكم المحلي مهندس يتبع معهم؟ فيش. أنت بتسكر شارع، مش المفروض تنسك مع الشرطة؟
0: نعم صحيح، لازم ولازم تبلغ الناس أنه في تسكير شارع قبل بيوم.
1: بحطوش يا أخي، عمل على صفحة البلد يا أخي حط بدنا نسكر الطريق بين عبود وبتريمة اليوم من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية. يعني أنت بتحس هذا المقاول دولي؟ إحنا ما بدنا نغلط على شخصه.
0: لا لا، الموضوع مش شخصي منصور، الموضوع مش شخصي، احنا ما بدنا نشخص المواضيع. هي الموضوع اول شيء حق المواطن في الوصول للمعلومة، وحقه يعرف وين الشارع مسكر وين مفتوح. واحنا في ظروف استثنائية، يعني اليوم احنا في بوابة على البلد الاحتلال بسكرها، وبالتالي الطرق الفرعية الاخرى يعني هي مش طريق فرعية، يعني بالضبط هي مدخل ومخرج للبلد.
1: احنا مش للبلد والله، المنطقة جميعها بتيجي على عبود وعبود بتروح على النبي صالح.
0: نعم صحيح صحيح.
1: هاي سكرت، هاي فتحت، الناس بتمشي. اليوم صلوا 3 أيام على الرشي. أنا قبل يومين جيت من بتريمة لعبود، عند أول مدخل عبود ضايل بصل داري 1.5 كيلو اللي هو كل الطريق مسكرة. يا بدك تقعد نص ساعة يا بدك تلف. طب انا جاي من بتريما لعبود 4-5 كيلو بدي ارد ارجع واقف على النبي صالح، لو فيش حاجز على عبود ما جيتش عليك يا زلمه. هم قاعدين بيزيدوا الهم همين، بدناش نحكي غير هيك. بضرب ماسورة مي باب دارك بده 4 أيام تيصلحها، ضرب لك كابل كهرباء بكل لك ما انتبهت.
0: عندك فكرة قديش مدة المشروع منصور؟ يعني امتى لازم يتسلم؟
1: امبارح اخ فاضل كتب انه لازم يتسلم بجوز في شهر 8 27.
0: أوف.
1: يعني الساعة
0: قصتنا طويلة. معنا شوف، خلينا احنا نحكي مع سلطة المياه بصفتها هي الجهة المسؤولة عن هذا المشروع.
1: احنا الحكم المحلي.
0: نعم، سلطة المياه اللي بتنفذ هذا المشروع، والتعاقد بكون مع المقاول من خلالهم. ان شاء الله رح نشوف على الاقل كيف ممكن يتواصل المقاول مع الناس ومع
1: اذنك تسألهم. يعني فيش مهندس مشرف من قبل الحكم المحلي ولا مجلس قروي عبود ولا يعني فئة، يعني مشرف يكون مش تابع لهم، واحد يكون يشتغل مراقب يعني من جهة ثانية.
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: بتعطي مشروع
0: يعني حتى لجنة تسيير الأعمال في المجلس القروي يجب أن يكون لها دور في هذا الموضوع، لأن هي بتشغل دور بديل عن المجلس القروي المنتخب. طالما فيش مجلس قروي منتخب، لجنة تسيير الأعمال كمان عليها مسؤولية في هذا الموضوع. إن شاء الله إحنا رح نتابع الموضوع منصور، ولا يهمك، على رأسي إن شاء الله ما بتكون إلا راضين. ويسعد صباحك ويجبر بخاطرك يا رب يا

وصباح الخير أبو عنان، يسعد صباحك وتحياتنا لأهلنا في بيت عور التحت، بيت عور الفوق، خربطة المصباح، بيت لكية وبيت سيرة وبيت نوبة

وأيضا نصبح على كل الناس تبعتنا رسائلكم. ما شاء الله اليوم الرسائل كثيرة. وأبو خالد خراز من نابلس تحياتنا إليك وصباحك فل ياسمين يا رب. وحبيب صباح الخير يا حبيب. إن بسام النجار يسعد صباحك يا رب. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا لنا يا رب. أمير زيدان يسعد صباحك يا أمير. أبو آدم وسناء وعبد خصيب يسعد صباحكم. وعبد بقول طلاب بضيعوا وقت في المدارس يعني بكفي دوام 3 أيام في الأسبوع والله حرام. بقول أول شيء صباح الخير أهل عرورة. التربية بتفتح العام الدراسي وما في كتب. عندي ابن في الصف الأول وما استلم كتب لحد الآن. إذا لنهاية الأسبوع القادم ما استلموا كتب راح أطلعه وأنقله على مدرسة خاصة. وللأسف كثير اللي نقل أولادهم على مدارس خاصة بغض النظر حتى عن مستوى المدارس الخاصة. هذا موضوع ثاني كمان. إن شاء الله إحنا الأسبوع القادم راح نكون مع التربية والتعليم نحكي عن سير العام الدراسي.

عصام صباح الخير. روحي يا روحي. عصام بكون ليس كل محتاج محتاج، فهناك محتال وليس محتاج، فأهل العفة لا يمدون أيديهم، التزموهم في زقائق البيوت، لأنه لا يراهم أحد إلا أهل الخير. لك الله يا بلد. والله يا عصام.

وبدنا نتفق مع عصام انه يا جماعة الخير تفقدوا الناس اللي حواليكم، قريب، جار، زميل، عزيز، يفقدوا الناس في بيوتها. في ناس فعلا تتعفف عن الطلب والحاجة وهم بأمس الحاجة. أبو طارق الطريف، يسعد صباحك. يقول أبو طارق: لم يبقى منا للأب والأم إلا دعوة ورحمة، يغفر الله لهم، الله يرحمهم ورحمة الله آباءنا وأمهاتنا يا رب.

وبقول أبو طارق طالما عندنا كل هذا العطاء وجبر الخواطر لماذا لا نستوعب بعضنا البعض؟ لازم نستوعب بعض يا جماعة الخير. المثل العربي البسيط اللي بقول كلنا جرينا بنفس الفلك. مجدي سعد صباحك يا مجدي ومجدي بقول والله ما في أحلى وأرقى من جبر الخواطر. الله يرحم ويديم المحبة بين الناس. والله إلنا ما إلنا إلا بعض. يسعد صباحكم جميعا بكل خير ويسعد صباحك يا مجدي.

صباح الخير يا غادة. غادة بتقول صباح الخير، ليش الخليل غير عن بلادنا؟ الطفلة اللي بتقول كرم ما حدا سأل عنها، أبوها ناشد الجميع الله يشفيها ويرجعها ويرجعوا سالم يا رب. يعني غادة شوفي، هاي مبادرات يعني، وهذا يعني طلعت مبادرة من أهل الخليل، ولما حدا يقرع الجرس رح يلاقي ألف حدا معه، بس إحنا بدنا من يبدأ. صباح الخير يا نجاح. يوسف تحياتنا إلك وتحياتنا لكل مغتربين، أنت بالسويد يا يوسف.

ابو سيد خرازي يسعد صباحك، وبدي اشكرك لانه كل اللي الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك كمان انت يا سيد، يجبر بخاطرنا جميعا. وناصر شلبي يسعد صباحك يا استاذ ناصر. خول عبد الدايم صباح الخير. وعبود حمودي يسعد صباحك. صباح الخير الجود حرارة في الجلود. أنا ما عنديش اسم بس يسعد صباحك. ومهند يسعد صباحك. أنس حمدات تحياتنا لك أنس، والله يجبر بخاطرك، هيك بنجبر خواطر بعض احنا اليوم. طب في موضوع المتابعات، احنا في متابعاتنا مع بلدية البير ان شاء الله في موضوعين اساسيين. الموضوع الاول متعلق بسيارة الحاوية واللي بتجمع النفايات في عز الذروة الصباحية، والموضوع الثاني موضوع الشارع بجانب المدرسة الإنجليزية وأزمة الطلاب الصباحية. ونرجع نحكي إنه في حل للموضوع، والمدرسة عملت جسر أو نفق تحت الشارع مؤدي إلى ساحة مفروض تحل الأزمة. خلنا نشوف ليش لا يتم استخدام هاي الساحة. يعني أهلينا الأحباء والأعزاء، يعني خليني أحكي عن إشي ملاحظ أنا بشوف الصبح وأنا بودي ولادي على المدارس وبرجع، في ناس الصبح بوقف بنص الشارع عشان ينزل ولاده. هلأ أنت بتفكر إنها عبارة عن دقيقة واحدة يعني، بس الدقيقة هاي بتلحقها دقيقة ودقيقة وسيارة وراها، خلال خمس دقائق تقلب الدنيا أزمة. وبالترويح نفس الشيء، يعني أنا هذيك اليوم اضطريت أنزل من السيارة ورحت على أخت فاضل، قلت لها لو سمحت يا أختي استنى أولادها يطلع من المدرسة في نص الشارع، مسكر زجاج السيارة ومسكر الشارع بالاتجاهين. الله يهدينا يا رب، والله يجبر بخطرنا بس.

0: سلام بعملهاش.
1: انا هلا بعدني واصل.
0: الله يجبره بخاطرك.
1: سير برا ما معقولي. شو بدي اقول لك؟ ازدهار العادة. عجقة تاريخية. والله العظيم في عجقة برا عندها استعداد تنسيك كل شي فيه شهداء. في عندك نوع من الوقاحة اللبنانية بالدولة وبالصفة وبالشكة. عندها استعداد صارت تنسيك كل شي فيه انتفاضات صارت معك.
0: ويا زياد رحبين الله يرحمه. زياد يعني مش بس لبنان، حتى عنا تعثرت على الأزمات. واليوم الخميس نطول بالنا على بعض كثير في موضوع الأزمة عند الترويح. برعاية جوال

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

0: عودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين ودائما مع الناس وبرعاية جوال. طبعا سلام تحداني أني أعرف شو هاي الأغنية من الموسيقى. عرفت أنها لعبد الحليم بس يعني
1: أن إيه بقى؟ أن أيوة
0: أيوة
1: هي. أن هي حتيجي ما تقلقوش بس
0: بالضبط هيك شعوري في الموضوع. أيوة هي دي. أكل لي قارة الفنجان بس بديش أحكي لكم شو كان لي التكملة. أي على فكرة على راس لساني أنت عارف كيف.

يا سلام على أيام الزمن الجميل والفن الجميل والفن الملتزم. أنا عارف محمد توبة. يسعد صباحك يا محمد توبة. محمد توبة بجاكر فينا، حطيت لنا كاسة قهوة على الصبح.

صباح الخير لأحمد الصباح وأحمد بكل كنت مسافر على تركيا فعلى الجسر رجعوني حكولي أنت ممنوع من السفر. حمدت الله مليون مرة إنهم رجعوني يا أخي بعرفش أعيش إلا بهالبلد. والله أنا زيك أحمد. الناس متابعيننا الأعزاء حبايبنا كلهم عرفوا الأغنية بحياتك يا ولدي. الله يجبر بخاطرك يا سلام.

0: يعني كيف بدك إيانا هيك نكمل برنامج؟
1: فمها مرسوم كالعنقود.

0: وهي أجاكم جبر خواطر ودعوة لسلام وفادي ولأنوار بكلكم ربنا يجبر خاطركم
1: بحياتك يا ولد امرأتي عيناها
0: دعوة لكم. وعزام يسعد صباحك عزام. عزام بكل يعطيكم ألف عافية. بدي أحكي معك ضروري بعد البرنامج. امبارح يا عزام رنيت لك أكثر من 3 مرات خطك مشغول.

طب في موضوع الكلاب الضاله، عقولة سلام لازم لك لنا حل هذا الموضوع. امبارح من مواطنين بعثوا لي عدة فيديوهات من عدة مناطق. صراحة الموضوع بازدياد، يعني موضوع هجوم الكلاب على الناس، وزي ما حكيت امبارح خاصة في الفترة الصباحية الفجر الصبح. في شاب امبارح تقريبا فقد جزء من كف اليد بسبب تهتك من عضة الكلب، حاول طبعا ينجو منه. وهاي مسؤولية الهيئات المحلية، كل بلدية وكل مجلس قروي تجتمع وتجيب لجنة خاصة وحطوا آلية لمكافحة هذه الظاهرة.

صراحة في سؤال مهم، يعني ليش موضوع الكلاب الضالة وهجومه على الناس بالفترة هاي بازدياد ليش ظهر اليوم؟ هل في إشي خلف الكواليس؟

صح. في ناس بعتوا لنا قالوا انه يعني موضوع تسميم الكلاب كانت قصة كثير كبيرة, بس احنا اليوم في ظل المستوى اللي وصلنا له نحن مع تسميم الكلاب الضالة طبعا وحجرها. يا جماعة الخير, يعني انا ما عندي موقف تجاه هذا الموضوع, بس بقول اكيد في طرق اخرى, بس في بعض البلديات عندها القدرة انه تحط مصايد وتعمل تعقيم للكلاب, بس في كمان قرى صغيرة ومجالس محلية صغيرة ما عندها القدرة هاي. ما بعرف شو الحل, ولكن أعتقد أنه اللجان الصحية في المجالس المحلية قادرة تحل الموضوع بالتعاون مع جهات الاختصاص.

0: حبيبي
1: طربان سلام ما شاء الله طاريات الفنجان من غير ليه يلا خليه يكمل معروف طول اليوم يضل هيك
0: يا حبيبي حبيبي.
2: وهذا كان صوت أبو طارق طريفي. الله يسعد صباحك أبو طارق, يجبر بخاطرك حبيبي. يعني يمكن هاي من جبر الخواطر اليوم سلام, هاي الأغاني إنه على الأقل نسمع شي نظيف مش الهشك بشك تبع اليوم اللي والله ما بفهم راسه من جريه.

0: في الكل حي. وأبو العبد من القدس بكلكم صباح الخير من باب العمود. تنهيدة تنهيدة ونصب على أهلنا في غزة. ناجي الجمل صباح الخير يا ناجي من جباليا.
1: صبحكم بالخير.
0: الله يجبر بخاطركم.

وهاني شاكر خايف وعصام خايف. عصام بقول أنا بخاف أشغل أي قناة من الأغاني المنتشرة بس على راية بالصوت العالي بقلقش. الله يجبر بخاطرك يا عصام. شو بقولكم هاي الأغاني مع سلام بجبر في خاطرنا قاعد

وأمجد يسعد صباحك يا أمجد. أمجد شكلك ما بتتابعناش يوم يوم، قبل ثلاثة أيام كان معنا على الهواء مباشرة على الرماوي في مبادرة برضو جبر خواطر. وللمعلومة يعني البلد مليانة مبادرات وجبر خواطر، بس طلعوا عليها منيح.

من الشيخ جراح. أبو كامل يسعد صباحك. تحياتنا لأهلنا في القدس، في كل عتبة في القدس وكل حجر في القدس. صباح الخير.

بالحديث عن جبر الخواطر، وهذا نداء هام في الداخل المحتل ومن خلال نقابة عمال العرب، وهي دعوة إلى الإخوة الدعاء وأئمة المساجد وكل غيور، نناشدكم أن توجهوا نداء إسلاميا إنسانيا في خطبة الجمعة وفي كل وسيلة ممكنة لديكم إلى المقاولين والمشغلين العرب في الداخل الفلسطيني المحتل، ومطالبتهم بدفع مستحقات وأجر العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين عملوا لديهم حتى يوم 17/2023 والذين فقدوا أجورهم وحقوقهم كعمال في الداخل الفلسطيني وقد تعذر عليهم التوجه إلى القضاء الإسرائيلي. أين الضمير وأين مخافة الله وأين هم من دعوة المظلوم؟ وهذا أيضا دعوة لاسترداد الحقوق وخاصة للعمال الفلسطينيين. الأستاذ وهبة بدار، نقول الاحترام لك أستاذ وهبة وشكرا لمتابعتك هذا الموضوع، وإحنا دائما متابعين إن شاء الله معك. وجبر خواطر حتى في رد الحقوق لأصحابها هي جبر خواطر.

صباح الخير للناس اللي لساتها بتنضم لنا. يسعد صباحكم جميعا. محمد يسعد صباحك يا محمد. تحياتنا لك ولكل مستمعينا وين ما كنتوا يعني. ويعني اليوم الناس حلقة تخلص يا سلام.

0: دائما خليكم على السمع معنا مع رايا اف ام. نجبر خطركم تجبر خطرنا. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقات جديدة. ومن هون للأسبوع القادم الله يجبر بخاطركم. شكرا جزيلا. سلام.
1: Thank you.
0: Thank you. سلام بحكي إنجليزي.
1: Thank you.
0: وكل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما دائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. الله يجبر بخاطركم. السلام عليكم.

0: جوال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
4: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم من جديد. استشهاد 4 مواطنين وإصابة نحو 10 آخرين صباح اليوم إثر قصف قوات الاحتلال منزلا في مشروع بيت لهيا شمال قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم فجر اليوم عدة مناطق في الضفة المحتلة وتعتقل 15 مواطنا من بلدة برقة شمال غرب نابلس وسبعة مواطنين بينهم صحفيان في بيت لحم. إسرائيل تبحث ثلاث مخططات استيطانية في الضفة، منها إقامة أكثر من 280 وحدة على أراضي تجمع رأس عين العوجة. وجمعية حقوقية إسرائيلية تكشف عن أن لجنة حكومية في تل أبيب بحثت إقامة 747 وحدة استيطانية في الضفة ردا على عزم 12 دولة غربية فرض قيود على سلع المستوطنات. موقع أكسيوس يقول إن إدارة ترامب لم تعارض مبادرة الدول الغربية لفرض عقوبات على المستوطنات بسبب الاستياء من سياسة حكومة نتنياهو في الضفة المحتلة. صحيفة إنديبندنت البريطانية تعتبر قرار حكومة لندن بشأن الاستيطان بأنه رمزي وموجه لقواعد حزب العمال، لأن نفوذ بريطانيا على حكومة نتنياهو محدود كما قالت. مصادر عبرية تؤكد أن الرد الهستيري من تل أبيب على بيان الدول الغربية يعكس قلقا من الضرر الاقتصادي وخشية من تحول تصرفات دول غربية، ويدعو أحرنوت تعتبر العقوبات انتكاسة دبلوماسية وفشلا ذريعا لحكومة نتنياهو. فريق من الصليب الأحمر يدخل أمس منشأة احتجاز للاحتلال لأول مرة منذ بدء الحرب على غزة دون السماح له بزيارة أي من الأسرى. التلفزيون الإسرائيلي يكشف عن أن إدارة ترامب والدول العربية تعمل على صياغة خطة جديدة لتغيير نظام التعليم في قطاع غزة الذي ينظر إليه على أنه معادي. الحرس الثوري الإيراني يشترط إعادة فتح مضيق هرمز بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل من لبنان والإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية مجمدة. موجة نزوح جديدة في اليمن مع تصعيد عسكري واسع وضربات متبادلة بين الحوثيين والسعودية التي لوحت بتفعيل الدفاع المشترك. أخيرا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يعلن عن تخصيص نحو 2.4 مليار يورو للأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الحالي. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومن خلال منصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أريد. طور عالمك.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
17: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابها عن التعليم في القدس الشرقية والمعنون التعليم في القدس الشرقية الأسرى للزاحفة بين عامين 67-900-1022-20 ميلادي، تقدم مرام مصاروة في هذا الكتاب الصادر عام 22-20 ميلادي تفاصيل كثيرة ترتبط بالتعليم الفلسطيني تحديدا في القدس الشرقية، لتدخل إلى واحدة من أكثر ساحات الصراع حساسية، المدرسة الفلسطينية منذ احتلال القدس الشرقية عام 67-900 ميلادي، إضافة إلى دخولها إلى تفاصيل الحياة كما يعرفها الفلسطينيون في مدارسهم وحتى جامعاتهم. وتقول مصاروة بأن التعليم لم يكن مجرد ملف إداري، بل أصبح ساحة تتقاطع فيها السياسة والهوية والسيادة. وتتابع المؤلفة ما تسميه بالأسرى التي الزاحفة، أي المسار التدريجي الذي تسعى من خلاله السياسات الإسرائيلية إلى إعادة تشكيل البيئة التعليمية ومضامين المناهج وشروط عمل المؤسسات الفلسطينية ومدارسها. الكتاب لا يكتفي بوصف السياسة من الخارج، بل يعتمد على معطيات وإحصاءات ومقارنات.

مقابلات مع فاعلين في الحقل التعليمي للكشف عن تأثير السياسات على المدارس والطلبة والمعلمين، وتبرز قضية المناهج والكتب المدرسية في قلب هذا الصراع، إذ يناقش الكتاب الرقابة على المحتوى والتحريف والحذف ومحاولات التأثير في الرواية التاريخية والوطنية التي تصل إلى الطالب. وتكتسب فكرة الأسرار أهميتها هنا، لأنها لا تظهر بالضرورة في قرار واحد معلن، بل في سلسلة من الإجراءات المتراكمة التي يمكن أن تغير شكل النظام التعليمي ومرجعياته. ولهذا يصبح المنهاج حسب الكاتبة أكثر من كتاب، إنه مساحة للصراع على حد قولها على الذاكرة والهوية والانتماء. وبالنسبة لفهم الحرب على المنهاج الفلسطيني، يقدم الكتاب انموذجا واضحا لكيفية تحول المدرسة إلى ميدان للصراع السياسي ومعركة مستدامة للبقاء، وكيف يمكن للرقابة على الكتب والمناهج أن تكون جزءا من سياسة أوسع لإعادة تشكيل التعليم والهوية من قبل سلطات الاحتلال. فالكتاب مهم جدا لفهم التغيير في بنية التعليم، وهذه الزاوية التي تجعل المدرسة الفلسطينية حسب الكاتبة ميدانا للصراع السياسي المستمر وحلبة ملاكمة تقود نحو بقاء الفلسطينيين ثابتين على أرضهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم بزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدو.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أعلنت وزارة المالية في قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا يقدر ب 21 مليار ريال، أي نحو 5 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام، وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزا ب 10 مليارات ريال في الربع الأول من هذا العام. إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 7 مليارات دولار كما قالت وزارة المالية القطرية، فيما بلغ إجمالي المصروفات ما يقدر ب 12 مليار دولار وأكثر. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الملياردير البريطاني كريس روكوس مؤسس شركة روكوس كابيتال مانجمنت لإدارة صناديق التحوط قرر نقل إقامته من بريطانيا إلى اليونان وسط مخاوف من زيادة حكومة حزب العمال للضرائب مع تصاعد الضغوط على المالية العامة. ويعد روكوس أحد أكبر دافعي الضرائب من الأفراد في بريطانيا، وقد حصل على 477 مليون جنيه استرليني العام الماضي من صندوق التحوط الذي يديره والذي تبلغ أصوله نحو 22 مليار دولار.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تناول الطعام ببطء، يحتاج الدماغ إلى بعض الأوقات ليستقبل إشارات الشبع، ولذلك قد يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى استهلاك كمية أكبر قبل الشعور بالامتلاء. حاول تناول وجبتك بهدوء وامضغ الطعام جيدا وتوقف عندما تشعر بالشبع.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: اليوم الخميس، اليوم الخميس غريب. صباح الخير، نهاية أسبوع محملة بالطاقة الإيجابية، محملة بطاقة العمل والجهد. يوم الخميس الونيس بيحمل معه نهايات الأسبوع اللي فيها لمات وجمعات الأحبة والأصدقاء وجمعات الأهل والأقارب والمناسبات. أنا بعرف إنه الواحد فيكم مش طايق لا قرايبه ولا حبايبه، بس هاي الأشياء لا تنسى، يعني هاي ذكريات تخلد. كل جمعة وكل لمة وكل محاولة للتقرب من الأهل والأصدقاء هي حلوة كتير، عيشوها بتفاصيلها وانبسطوا وخلوها ذكرى. صباح الفل والياسمين حبايبنا الحلوين الكتاكيت، ما تحزنوا لما تنصدموا، لما تنصدم من أي حدا ومن أي موقف لا تزعل ولا تعصب ولا تيأس ولا تنرفز. لولا الصدمات اللي بنعيشها في حياتنا كان ضلينا مخدوعين في الحياة، كان ضلينا معمي على قلوبنا وعلى عينينا لمدة طويلة. صحيح إنه الصدمات قاسية ومؤلمة توجعنا، بس صادقة تخليك تواجه الحقائق اللي في الحياة. أحلى صباح لإلكم يا إم محمد الخليلي وإم مصطفى الترابي واسماعيل الترابي كمان، آل الترابي كلهم. صباح الورد يا أبو مراد اللي أمونة زعلاني منه لأنه جابت له شوكولاتة وحلو وهو حكي لها ما تجيب، حكيت لها ما تجيبيش وجابت. لازم تكون فرحان وتعبر لها عن فرحتك الكبيرة العميقة. صباح الورد يا أم حسن قلود وأم مريم وحبيب أبو زريق وحسن أسعد وأنس رداد وصباحا داليا. أهلا بهديل، هديل بتقولكم الواحد يحكي كلمة منيحة، يا منيحة يا بلاش ما يحكي. كيف الحال يا أدهم الجاسر، وخميس مبارك وجمعة مباركة عليكم يا أنت وأمير. نصبح على غادة وعلى غادة بتقولي كمان هي أم كرم، عاشت الأسامي، عاش كرم أينما كان ومن ومين مكان. صباح الورد يا ليث العوري اللي بتابعنا الآن من نابلس. عماد رعد أهلا وسهلا إلك وأراء عرسان، شكرا لإلك يا أراء لأنه بسرعة وفيت بوعدك ورايحين اليوم عند زغلول. طب اسمعوا شوي، اليوم الخميس، اليوم المشاركات الصوتية، اليوم آراءكم وكل واحد بده يدلي بدلوه، يمد الدلو تبعه ويطلع الأشياء اللي جواته. عندنا قصتين متداخلتين، حالتين متداخلتين بين بعضهم البعض، بس أنا بدي أختار الأولى وأعتقد إنها بتتكرر كتير. القصة الأولى وردتني قبل فترة وأجلناها، أو ما كنا شايفينها بصراحة، ما كنت شايفتها ولا منتبه لها. لأم بتبعت لي عن بنتها اللي كانت بتحب شخص، هذا الشخص تقدم لخطبتها، لما راحوا يسألوا عنه فوجدوا أنه حكوا لهم الأهالي والله أهله كتير صعبين، يعني الله يعينكم لأنه مع كناينهم صعبين، فيعني حكوا لهم هيك الأهل صعبين، يمكن هو منيح بس الأهل أمه تحديداً كتير صعبة وكتير متحكمة. لكن البنت ظلت مصرة على رأيها وظلت مصممة على هذا الشاب علشان تتجوزه، وفعلاً مشت كلمتها والأهل سامحوها وسمحوا لها وتزوجت بهذا الشخص. وبعد فترة ما حكت لأهلها، لكن بعد فترة بلشوا الأهل يلاحظوا على بنتهم إنها مش سعيدة، مش مبسوطة، تحفت، تغيرت. بتعرف الواحد أحياناً من وجهه من تصرفاته ما بيضحك من قلبه، مبين إنه تعيس. لاحظوا وبلشوا ينبشوا حوالين الموضوع، فلقيوا كل اللي كان ينحكى لهم صح، بل وأكثر، الأهل متحكمين بالولد وكل الكناين تعاملوا معه بطريقة سيئة، الأم متحكمة في المصروف، في الأكل، في الشرب، في الدوحة، في الروحة، في الطلعة، وكأنه الواحد يعني الصبية متجوزة، كل العيلة بدها تبدي رأيها في حياتها. ويتدخلوا فيها. وين رايحة؟ وين جاية؟ لا ممنوع. طب فماذا يفعل أهل البنت؟ طبعا هاي الحالة ربما تتكرر. هل الواحد يحكي لبنته والله هذا اختيارك يا بابا، يا هذا اختيارك يا أمي، ولا شو يعملوا؟ أنا بقولكم إنه أكيد أكيد الكل رح يحكي لازم الأهل يساعدوها ويدعموها. طبعا طبعا عندها أولاد البنت هلأ، وأهل البنت مش قدرة إنهم ياخدوا بنتهم يعني ماديا خلينا نحكي، ويديروا بالهم عليها وعلى أولادها، وما بدهم يفصلوا البنت عن أولادها كمان إشي مهم. يعني ما بدهم يشرطوا على البنت تعالي بدون أولادك، بس ما عندهم القدرة المادية ولا المكانية تعيش بنتهم عندهم. ومن هون كمان بدنا نفوت بملاحظة مهمة، ألا وهي رأي الأهل عند الخطبة. قديش بتشوفوا إنه الأولاد والبنات بردوا على أهليهم؟ الأهل الأم والأب دائما عندهم نظرة بعيدة، لما يقول لبنته لا هو عارف تماما ليش لا. فتعالوا نفتح هذا الموضوع اليوم وشاركوني بأرائكم على الواتساب برسائل صوتية. ما تتعبوني لأنه حاسة إنه في حلقي في التهاب بده يبلش، إذا حكيت أكثر ممكن يعني يلتهب أكثر. كيف بس الطريقة؟ صباح الورد يا رامز عبد الباقي وميمون عياد وعزام وأمير فرحات وسندس. الكهرباء عندهم قطعت ولكن شبكة 3G برافو عليها. أبو خالد الخراز وخلدية غبارية ومنى وأبو عنان وأبو آدم وعصام ومنصور ومحمد وأمجد، هلا هلا نورتونا. يا رب يكون المستمعين سمعوا القصة كلها، يا رب ما أعيدها، جعبل أعيد، ولو إنه في الإعادة إفادة. فادي ماضي، أخبط لنا أكم من قلب حب على الشاشة يا فادي، بما أنه اليوم الخميس. أيوة هذا القلب الكبير. سلام الأطرش، كيف وأنا أبلش فيكم اليوم؟ حتى بلشت فيكم قبل أن نبدأ مع رعاة البرنامج. بيج لايك لايك لايك.
1: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول،
0: غني عن التعريف، اللحمة اللي بتحكي عن حالها والمكان اللي بيشرح عن نفسه من بعيد. ثانيا
1: شيني اكسترا،
0: بدي احكي لك شو ولا شو عن العروض، عن الاسعار التي كل يوم تقل اكثر من اليوم اللي قبله. عرض مواد التنظيف ليوم السبت، عروض اخرى في نهايه الاسبوع، فريش او اكسترا فريش كمان، كله موجود كل يوم.
1: شداد الضيافه،
0: شداد بشد والضيافة تضيف، الضيافة تضيف قيمة وفائدة وطعم لذيذ على أكلاتنا وعلى ما بعد أكلاتنا. بعد ما نخلص أكل الكفتة اليوم، كفتة بطحينية ولا كفتة برب البندورة من الضيافة، عليك أن تختار واحد منهم. أربعة، رابعا، الرابع ولا الثالث؟ هلا الرابع.
1: بنك القاهرة عمان.
0: يا عمي مصاري حدا بيسترجي يحكي بنك القاهرة عمان، بنك وخزينة ومخزن وخزنة وتطبيقات وبطاقات وخدمات ومتطورات. عبير جبارة، خولة عبد الدايم، سعد صباحك، أم عبيدة، أسامة، أنا حكيت لكم القصة اللي اليوم بدكم تشاركوا فيها. بتمنى أنه تعذروني اليوم ما بقدر أقرأ صباحاتكم وصباح لفلان وعلان، بدنا نركز في موضوع الحلقة.
1: شركة البريق للمنظفات والتسويق.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، من وين هالريحة الحلوة؟ من وين هاللمعان؟ من وين هالضو؟ ضوي ضوي ضوي من دون كهرباء. منتجات سمارت، اشتري واربح مع سمارت. الحملة مستمرة.
1: شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية.
0: تحتار تحكي عن شو وتترك شو في الجنيدي. الاسم كبير كبير وقديم قديم، والجودة في العلالي. أما أخيرا ولكن ليس آخرا، فاللي بيعدل المزاج، مزاج الشعب الفلسطيني والأردني والبحريني، يعتمد على زحمان، يعتمد على البن. شو مكان؟ شو هذا؟ عربي؟ سبانيش لاتيه؟ قهوة برازيلية؟ قهوة أرجنتينية؟ قهوة فنزويلية؟ قهوة أمريكانية؟ إيطاليانو؟ كمان مرة علشان بعد الفاصل إن شاء الله نشوف آراءكم كيف ممكن يتصرفوا الأهل فعلا لما يكونوا عاجزين عن مساعدة بنتهم اللي بتمر في ظروف صعبة وعندها أولادها، ولما ما تكون أصلا بالأصل البنت سامعة نصيحة الأهل وكانت عارفة من أول إنه أهل الزوج أو الخطيب أو اللي بتقدم لها صعبين، أو إنه في مشكلة في هذا. طبعا مشكلة عامة، يمكن تكون مشكلة في الشاب نفسه كمان وتتغاضى عنها، وبعدين بصير أشياء كتير وبصير أولاد وبتصير عائلات. فكيف يتصرفوا الأهل؟ وبالنسبة للسؤال الثاني، إذا عندكم بنت ولا ولد بسمع كلامكم في هذا الموضوع ولا ما بسمع؟ ليش ما بسمع الأهل؟ كيف ممكن يقنعوا أولادهم إنه هذا الخيار غلط؟ وإذا عندكم قصص شبيهة لناس تزوجت أو لبنات أو لشباب تزوجوا بخيارات خاطئة أو كانوا مصممين عليها، شو صار معهم؟ إيش النتائج؟ فعلا فعلا الأم اللي بعتت هاي الرسالة كانت بحاجة لحد يدلها شو ممكن يعملوا مع بنتهم، يعني إيش ممكن، كيف ممكن يساعدوها. بعد الفاصل
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: بجنادي إن كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.bs. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.

0: 49 دقيقة أو 50 بعد الساعة 9. صباح الفل اللي انضموا حاليا لرايا، هذا أحلى صباح. هل أنتوا مع أنس الفارس اللي بيقول إنه هو مع الحماة تكون قوية وكاسرة لأنه بنات اليوم ما بنعطوا عين؟ أنتوا معه بهذا الرأي؟ وما هو مدى الكسر؟ يعني شو مفهومك لأنها تكون الحماة كاسرة وقوية؟ تتحكم في حياة الناس، في بنات الناس؟ شو مفهومك يا أنس؟ ليش انت جايب، انت مجوز بنتك عبدي عندك يعني، مش زوجي، جايبها خدام الام تتطلع وتتحكم، هان في غبرة هون في كذا هون تتحكم، او جايب واحدة تعمل بيت يعني تستقل في بيت وتتزوج انسان وتعمل اسرة صغيرة بينها وبينه، ولا جايب واحدة للام يعني عشان تعذبها طول الحياة؟ معلش بدنا بس أحكي جملة كمان. في واحد شفته كاتب عن الاحترام، احنا ما جبنا سيرة الاحترام ومش احترام، هلا الكني مش جاي تضرب في الحماية، بس الفكرة انه هل يعني انتوا حكوا لي رأيكم في الموضوع اللي لما الواحد بجوز ابنه يعني بده يتحكم في مرته.
1: صباح الخير نجوى، إلى كل المستمعين. استفزني
0: أنس
1: كثير، استفزني. أول إشي بنت الناس عاشت معززة مكرمة في بيت أهلها، ما راحت لبيت زوجها عشان تنزل وحطي هاي وقيمي هاي ولا تشتريش هاي وتاكليش هاي.
0: مش عجبتكم طلقوها.
1: مش عاجبك بدك تتحكم فيها ما تجيبها. البنت طلعت معززة مكرمة من بيت أبوها، مش بقولوا لبيت العز والكرم في بيت زوجها، مش لبيت الذل والتحكم والإهانة. لا يعني تعليقك يعني مش صح ابدا.
0: يعني يعني هذيك المره كانوا بيحكوا المستمعين انه زمان كان الواحد يتجوز ويعيش عند اهله، وكانت البنات هيها عايشه عندهم تقريبا عند دار حماها ومش مرضيهم فبتحكمين فيها. وعلى فكره مش هاي القصه الوحيده، وانا بعرف قصه اخرى انه اذا بدها تاكل ابنها الصغير طلب تفاحه، عائلات ممتده عايشه مع بعض، يعني الاولاد عايشين كل واحد في غرفه لحد الان او في شقه صغيره جنب بعض، والثلاجة مشتركة والطبخة مشتركة. بعرف بنت أو زوجة كان ابنها الصغير إذا بده تفاحة تاخد إذن من خوات أخو، من خوات جوزها أو أمهم اللي هو أمه. ممكن تفاحة للولد يعني إذا الزوجة إجا عبالها تاكل تفاح بح ما إلها، تفاحة محسوبة للولاد أو للولد، هاد هاي راحت من حصتكم. بعرف ناس، وبديش أحكي في أي منطقة وما بعرفها شخصيا البنت، لكن بعرف أهلها وبعرف قصتها.
1: يعني في موضوع اللي حكى فيه أنس الفارس إنه جيل اليوم أو نسوان اليوم كاسرة، طالما يا سيدي كاسرة ليش تروح تخطبها؟
0: ما تجوزوا خلاص، ما تجوزوا أولادكم نقطة يعني. ما تجوز يعني. ابنك
1: واليوم البنت والشاب
0: كاسرين.
1: لا ما صرنا نسأل عن البنت وعن الشاب، يعني بروح بسأل عنها بعرف شو هاي البنت وخلص. ما عجبتك هاي البنت ما تتزوجها، بس ما تجيبها تنزل عندك في البيت.
0: طب ليش هو افترض انه المشكلة فيها؟
1: هلا ما ننكرش في حموات، يما
0: وفي بنات قوايا
1: طبعا،
0: بس فكرة نفصلهم. هلا أنا نفصل فكرة إنه البنت قوية ولا مش قوية، كاسرة ولا ما فيش واحدة كاسرة بتعيش هذا الذل. على فكرة ما في واحدة كاسرة بترضى العيشة هاي، عشان تكونوا واضحين ونكون واضحين مع بعض.
1: خلينا
0: طب أنت سلام بموضوع الأهل، يعني بيجي لبنتك حدا بتروح تسأل بتلاقي إنه أهله مش مناح أو هو في خصلة مش منيحة، بتيجي تحكي لبنتك بتقولك لا أنا مصممة، بتقولها أنا عن من خبرتي وكذا، ليش بردوش البنات والأولاد؟
1: شوفي طريقة تفكير جيل اليوم تختلف عن جيلنا أو عن الجيل الأكبر منهم، الآباء والأمهات. فأنا بالنسبة لي الإدراك والوعي عند الآباء والأهل بشكل عام بيكون أكتر من الأولاد، لأنهم يعني زي ما بحكوهم معكوكين في الحياة يعني، وشافوا كتير في الحياة وتعلموا من الحياة وعاشوا تجارب وشافوا قصص وتعلموا من قصص، فرأيهم هو السديد. أنا بالنسبة لي في هيك مواضيع.
0: بس إحنا كمان كنا نفس الإشي وما كنا نرد،
1: كنا نفس الإشي وما كنا
0: لازم يخوض نفس، لا لازم الواحد هو اللي يفشل بحد ذاته ولا يطب في, في, في, في المشكلة عشان يصدق أهله.
1: أنا شوفي أنا على الصعيد الشخصي بحكي، أنا رأيي شخصي هون، أنا إجا حدا يتزوج بنتي وبعرف إنه أهله مثلا سيئين أو امه سيئه او امه متحكمه حتى لو هو منيح بعطيهوش.
0: طب واذا هي اصرت؟
1: حتى لو اصرت ما بمنع هاي الزواج كامل. لا خلوها بتقولوا رأي دكتاتوري هاي واعطي البنت حريتها. لا ما هو انا بنظر لسعادة بنتي يعني في النهاية، بنظرش البنت في هذيك اللحظة في لحظة ضعف ممكن بتفكر بعاطفتها بعاطفتها مش بعقلها بتفكر.
0: بحبه يا بابا.
1: لا هون لازم نغلب، هون لازم نغلب العقل على القلب والحب والعشق والهيام، لانه كله هذا بتبدد بعد بعد ما توقع الفاس في الراس.
0: بنشوف الناس معك ولا ضدك.
1: يلا.
0: يعني بضعف عند بنته لما بدها واحد وبتضل هي متمسكة فيه ولا لا بيكون مصمم مثلك؟ لنشوف.
1: ما بقول لك لا تزر وازرة وزر أخرى. ما هو برضو في شغلة يعني أنا مين نسبت؟ والله ما نسبت فلان، بس والله أهله عاطلين يا رجل. يعني بضلوا الناس يعايروك إنه أهله عاطلين، كل ما نط الكوز بالجرة طلب مين نسب كل ما هيك.
0: وفي ناس بيرفض انه عريس لبنته مرة ومرتين ثلاثة وعشرة وبضل حاطط في باله انه سيء، ولكن بالاخير بتطلع الزواج ناجح يعني مش مقياس.
1: بعدين بقول لك انه الشاب منيح واهله سيئين مثلا، طب ما هو اولاده لمين بدهم يطلعوا؟ مش اعمامهم بدهم يطلعوا اهله مزبوط وعماته مزبوط.
0: بس هل احنا نحكم على الشاب من اهله؟ هاي طلع كم سؤال.
1: وين يربوا؟ لحظة، وين اولادهم يربوا؟ في أي بيئة؟
0: بس هيك بنظلم الشاب إذا منيح.
1: مش في بيئة أهله بدهم يربوا؟
0: بس هو إذا مأدب ومنيح بنظلمه.
1: طيب
0: بأهله.
1: هلأ في حالة واحدة ممكن تزوجه إذا بهج على ثاني بلد هو إياها.
0: بل هذا أنت ما في فيش مفاوضات معك.
1: لا لا لا لا لا، هاي عيشة دوم مش يوم يعني، ومش رأسه الواحد يروح يزوج بنته وتضل ألو ألو وتعيط وألو.
0: في واحد بيقول لي أماني تسألي بالأمان يعني تسألي أنس، بيقبل أخته أو بنته تنذل وتنهان بحجة إنه الحماة لازم تكون كاسرة؟ أنس الفارس بدك ترد على هذا السؤال. بيقول أنس إنه بصراحة هو حكى هيك عشان يسمع صوت سلام لأنه حابب يستفزه، خليه يزبطنا بأغنية. بيزبطكم مش في أغنية إلا لما تشاركونا برسالة صوتية. بدو إنه المستمعين اليوم حابين يحكوا يكتبوا مش يحكوا، مش عارف ليه.
1: أبو لؤي حسوني بقول بصبح علينا نجوى المستمعين، بقول لك على لسان ابنه لؤي، أول سنة عروس وتاني سنة جسوس ولا جسوس جسوس، وتالت سنة حية بسبع عروس
0: أني العروس.
1: وأول ما يجي العريس للبنت بشوفوه نبي، بعدها بلط حاله. بديش أحكي بإيش احتراما للمستمعين.
0: هي مش الكل، مش الكل،
1: هي فترة الخطبة للجميع يعني. فترة الخطبة فترة كذب.
0: الخطبة هي علاقة دبلوماسية، كل واحد بفرج الإشي الحلو بعدين ببلش الإشي الجد. لذلك أنا بنصح اللي خاطبين يبينوا على حقيقتهم أمام الجهة الطرف الثاني. عموما مش موضوع يطول في هذا المجال.
1: وصلني أو وصلتنا رسالة شديدة اللهجة من إيهاب شهوان نجوى.
0: شديد؟
1: شديدة.
0: هات أنا بحب الرسائل شديدة اللهجة زي العرب، لأنه
1: ماخد ماخد حبة شجاعة.
0: أنا بحب العرب لما يتشجعوا.
1: والأحسن إشي إنه حماتي عايش بدبي، بشوفهاش إلا أونلاين على الفيديو.
0: طيب في شي مجال نقصها يا فادي هذا المقطع ونوديه لحماته لإيهاب شهوان
1: مثلا؟
0: بلكي تاني يوم نطط لك هون على فلسطين. هو بصراحة اللي بيبعد أحسن، ابعد تحلى، ابعد والبد. أبو مراد بيقول اللي بخلي أمه تتحكم في مرته وتتدخل فيها هذا مش زلمي وابن أمه. لا هو في كتير زي هيك يعني، بقول لك هذه أمي وأنا ما حدا إله علاقة فيها، والأمي يعني أنا سمعا وطوعة، والبنت لازم أهلها يكونوا واقفين معاها ووراها عشان زوجها يحسب حساب الغلطة معها. هو مش ديروا بالك في كل القصة اللي احنا سمعناها ما سمعناش انه الزوج سيء، بل امه اللي سيئة.
2: يسعد صباحكم، شو اخبار؟ كيفك يا نجوى؟ كيفك يا سلام؟ اشتكنا لكم والله. بالنسبة لموضوع اليوم، انا بالنسبة لي ما تطلقها رحلة، لو تشحدين شحدي، لانه سمت بدن على الفاضي يعني من الاخر.
0: الله يساعدهم. علي ماضي بيقول هذه القصة تثبت بانه الحب أعمى والعشق سم قاتل، لازم البنت تتحمل نتيجة سوء اختيارها وعدم سماعها لرأي أهلها خلال الفترة الأولى.
3: سعد صباحك يا نجوى، صباح جميع المستمعين صديقاتي اللي عندهم كهرباء واللي ما عندهم كهرباء. نجوى عن صديقتي وبنتي، صديقتي هي مقابلتني في الشغل، لو بردوا على الأهالي ما بغلطوا، بس دائما الواحد عند النصيب يبطل يشوف،
0: صح،
3: بعدين بتذكر شو بحكوله الأهل والإخوان و... بعين الله يا نجوى. طب يا أنس يا أنس يا أنس، شوف أختك إمك بترضى لها هيك؟
0: أنس كان يمزح عشان يستفز سلام على ما يبدو، أو إنه انسحب منها قبل ما تبهدلوه. سحبها. أحد المستمعين ما بدي أحكي اسمه بقول أخوي ونصحنا ما يأخذها وعند وأخذها وطلقها وعنده بنت وحرمته يشوفها، الاختيار الخاطئ ممكن يدمر الإنسان. طبعا
4: يسعد صباح الجميع. تعقيبا على الموضوع بدنا نسأل الحماة المتمكنة المسيطرة، هل بناتها بيقبلوا يعيشوا زي ما هي عاملة في أهل دارها؟ سلام.
0: مش مهم عندهم، مش مهم على ما يبدو هاي الأشكال وهاي النوعيات من الناس وهاي الأصناف، مش مهم، بيجيهم لبناتهم ناس مناح على ما يبدو، والله ربنا بكافئهم في بناتهم بناس أحسن. غريب غريب المعادلة. لا لسه ما وصلت عند ام كرم.
5: نجوى يسعد صباحك وصباح الجميع. طلع احنا كلنا عندنا بنات وكلنا زوجنا بنات، المشكلة انه اهلها سكروا عليها الطريق من جميعه، من جميعه، حالتهم المادية بيستقبلوها شي ولادها بتقدرش هي، اقول لك حتى لو هي يعني خلص شافت هذا الاشي صح وبالاخر انه الاشي غلط، في عندهم مليون ألف حال يقترحوا، يعني مثلا إنه تطلع لحالها كده، أقول لك يعني تستأجر بيت لحالها. أنا بحكي لك على فكرة كل برنامج بتحكيه كل قصة بيكون فيه لي تجربة، أنا عندي حكيت لك سبع أولاد وبنات، أنا بنتي جوزتها جوا في الطيب عند عرب 48، لما أجا يطلبها صاروا يقولوا لا عرب 48 بيسكروا بيخمروا بيقيموا بحطوا بيساووا، قلت لهم عمركم شفتوا يعني واحدة بتجيب لابنها لبنتها شاب عليه حكي وعليه وعليه وعليه، المهم شو بدك بطول السيرة مع لقدام عرفت انه مثلا جوز بنتي مثلا بيعطوه سيارة عشان بيسرقوا سيارة بيقولوا له خذ فوتها خذ كيم حط هيك، انمسك وانحبس سنة جوز بنتي. بتصدقي يعني لا عمامها ولا اهلها ولا اي بن ادم عرف انه جوز بنتي انحبس نهائي نهائي، ابوها طبعا متوفي، انه لما تنزل زياره يسالوها مثلا جوزك ليه بيجيش معك، تقول لهم مثلا بيشتغل بالليل بيشتغل بينام بالنهار، الامور هاي كلياتها ولا بن ادم يعني، وغطيت على البنت وغطيت على جوزها وجوزها بكيت اروح ازوره، ولما طلع كأمه متوفي لما طلع حكالي يعني اللي انت عم تعملتي لي اياه لو امي عايشه بتعمل ليش اياه، انا من بعد اللي عملتي لي اياه قلت له هسه اجاك بنت، يعني طبعا انا بنتي هاي اللي انحرقت دارها وكانت هي والولاد فيها، قلت له عمتي هسه انت يعني عندك بنت بكره تروح على المدرسه وتقول طلع ابوها الحرام تطلع فلان تطلع لنتان، قلت له انت اعمل الك ولمرتك ولبيتك ولاولادك لقدام بدك تخلف غير البنت، والحمد لله هسه لو تشوفيه والله بكل عمتي لو اصلي لك صلاه انت اللي رجعتيني عن هاي الاشياء كلياتها، في كثير حلول، اهلها اخوتها اعمامها قرايبها كبار العيله يروحوا يقترحوا يقيموا يحطوا، غلطه البنت انها ركبت راسها واخذته طيب، بس ليش اهلها يسكروا كل الطرق كل الطرق يعني يقدوها بكره لتفكير سمح الله قدر تروح تعمل إشي
0: الام
3: ولا مره، انا مش عارف والله يا نجوى ما عارف بدي احكي،
0: يعني هم ما سكروها يا ام كرم، ما سكروها ما سكروش الطريق، عندهم غيرها سبع اولاد وبنات والدار بتحكي لي كلها ثلاث غرف، يعني هي سامعتكم الام، سبع اولاد وبنات كلهم بحاجه الى مستقبل وبناء مستقبل بتحكي لي، وثلاث غرف دارنا واحنا على قد الحال، وحتى لو بدها تطلع برا يعني انا بتخيل مين بده يصرف عليها، حماتها، حماتها اللي متحكمه واللي وهي في الدار مش معطيتهم ياكلوا ويشربوا، ولا جوزها شو احكي بين قوسين بس بحب ويتمعشق، بحبوا يتمعشى، أما يأخذ بنات الناس بعدين يختبرهم في هاي الطريقة والله بده بهدلة. إذا أنت مش زلمة على قدر الكلمة ما تتجوز يا صديقي. إذا عارف حالك لا مستقل لا عاطفيا ولا فكريا ولا ماديا عن أهلك خليك بلا جيزي بليز.
6: صباحك نجمة صباح الجميل. بالنسبة للست هاي اللي بتحكي لك عن بنتها يعني بتوقع بتقدر هي وأهلها يعني أهل البنات يتواصلوا مع جوزها للبنات إنه يتفاهموا معه إنه أهله ما يتدخلوا فيها. برضو يعني بيكون هو أول عتلي هو جوزها وما حدا إله فيها إلا هو بتوقع. وإذا ما إله كلمة عليهم يعني مش عارف الواحد يحكي لها وتتحمل شوية تيموتوا هالحما والحما إذا ما في إلا هيك يعني. وفي كثير حالات مثل هاي نجوى بعرفهم يعني حموات ودار حما بشكل عام بتدخلوا في كنينهم حتى يعني يظلوا يتدخلوا فيهم لحد ما كبروا أولادهم وجوزوهم ولسه بتحكموا فيهم على فكرة للأسف. وبالنسبة للبنات إنه يعني بتوقع إنه أهلهم بيكون أدرى في مصلحتهم لما أهلها بيحكوا لها عن حدا معين إنه مش مناسب يحاولوا يردوا أهلهم لأنهم بيعرفوا مصلحتهم أكثر مع إنه قليل اليوم بيردوا أهلهم. يعني بيضل البنت أو الشاب بده إياها مصر لما يوقع في المشكلة بحس إنه حكي كلام أهله صحيح وقتها بندم. والله يهدي الجميع. شكرا لكم.
0: شكرا يا سندس. اسمعوا هذا مش بس أمه وأخوه الكبير. أمه وأخوه الكبير هم الكل في الكل العيلة في الليل الهليلة كلها هم المتحكمين هم اللي معهم مصدر الحنفية المصاري بصرفوا على الكل زي ما هم بيشوفوا مناسب. لسه هيك في ناس يعني إذا خلص يعني إذا خلصت من الحجة في تحتها نائب
7: نجوى.
0: نعم
7: صارين تصعبوا الأسئلة يا عم شو مالكم حاسس حالي نازل توجيه علمي. من وجهة نظري الشخصية يعني وأنا على حياتي اللي عايشها الشاب يبقى عنده دين وأخلاق ما حدا يتدخل بحياتك لا إمك لا خالتك لا أبوك لا عمتك لا جيرانك لا دار عمك حماتك ولا واحد يتدخل. انت من حالك بتعيش بتنبسط وبتشوف حياتك انت ومرتك وولادك نقطة انتهى. يسعد صباحكم. أنا سردان.
0: أنا أسأداش أنه نعطيه في التوجيه العلمي تبعه والله 50-50 ومنيح 50 ومنيح من 100.
1: لا أنس لا بدنا نعطيه 97 خليه اليوم يوزع حلوان
0: ولو
1: على أهل بيته
0: عناب عناب
1: بنجاحه بالإجابة. طيب بس ذكر نقطة أنس أنا كنت نسيانها اللي هي موضوع شخصية الشاب أو الزوج. شوفي الأم قوية الأم كاسرة الأبو قوي المش عارف مين كله هذا بيحدد خط سير حياتك شخصيتك استقلاليتك. عندك شخصية قوية ورأي سديد والناس بتحترمك أهلك بيحترموك كمان وبصيروا يحسبوا حساب إذا تدخلوا في حياتك فما بيسترجوا أصلا يتدخلوا في حياتك لأنه شخصيتك قوية. بس لما تكون شخصيتك مهارة ضعيفة
0: ولما بتكبر وبصير عمرك بالعشرينات وشخصيتك ضعيفة للأسف خلاص بياخد على هالوضع بيضله ضعيف
1: ما هو وكل أهل البلد
0: مصطي عليه بيحكولنا مصطي عليه بيحكوا يعني مصطي عليه من أخوه أبوه أمه اللي هو بليز بليز بليز يعني أرجوكم هلأ ما تسطوا على أولادكم ما تطلعوهم بهاي الشخصيات. كمان دور عليك إذا أنت أب ولا أم أنت كاسر وأنت قوية ما شاء الله عنك وبدك تتحكمي بس ما تطلعي ابنك لهالدرجة طرطور في الحياة في المجتمع. صباح الورد يا أبو وسيم اللي ببصم عطابه لكلام سلام يعني بيصير ديكتاتور. محمد السويدان ما بيقدر يحكي صوت يعتذر. بياريت يكون في مؤسساتنا متخصصة للزواج وكمان يكون في شرط مع العقد الزواج شهادة من مؤسسة لأنه متأهل للزواج. وسبب تاني هو الطرف الثالث مين مكان السبب الثالث والجاهل. أنا ما فهمتش منك كتير أشياء بس مش بدك يعني مؤسسات تعطي للي بده يتجوز شهادة شو بعرفك شهادة التأهيل إشي كتير صعب بطيخة والله بطيخة في بعض الحالات. طيب في حدا من المستمعين كمان ما بدي أحكي الاسم خوفا من إذا في إحراج صارت معهم القصة بنت أخوه دار حماها بكل إشي بتدخلوا بكل شي متحكمين طلقتها يعني عمها طلقها عمها اللي يعني خلاص انحر عليها وطلقها.
8: الناس وتتضايق
0: رأي في دويكات كمان مع سلام قولا ويعني بده يصير دكتاتور مع أولاده.
8: صباح الخير. إذا أجاك عريس لبنتك وأمه اللي أحجت بطل عن الجيزي، وإذا رحت تخطب وأمها اللي أحجت بطل عن الجيزي. سلامات.
0: وإذا ما إلها غير أمها لا، هذا حكم يعني قاسي إنه إذا الأم حكت مثلا، ليش الأم هي أصلا اللي في حدا بينكر إنه الأم هي الدينامو تبع أي بيت. عموم إيهاب شهوان يا سلام، شوف رسالته شو كاتب، بطب فيك وحكى عنك بورد، شبهك بالبورد بس بالعربي.
9: أنا المخ وأنت العضلات.
10: صح،
9: يعني لو نختلف أنا وأنت

0: المستقبل حقيقة تعرف الحياة اللي بدها تعيشها، الواقع اللي بدها ينفرض عليها، شو بدها تواجه ما تواجهش.
1: حكيم،
0: مش شرط أنها تعيش في بيت حماها وبيت مستقل، المهم من الراحة أهم شيء، أهم من كل شيء. قبل كم يوم طلع ترند قصة في مصر، مرة كبيرة عملت قاعدة للعيلة كلياتها ولمت كل زلام البيت وقعدتهم. ليش؟ لأنه مرت ابنها الصغير اشترت كيس شيبس، يعني تخيلوا.
1: صح،
0: انه ليش بتصرف مصاري ابني ومن اليوم رايح المصاري كلها في ايده، انت بتاخذ مصروفي مني، انت بتبذري شاري بكيت شيبس من مصاري ابني.
1: يا جماعة أنا بعرف القصة، برجع على قصة موضوع التفاحة. طبعا حكيم ما شاء الله الجنرال سامح، بدك تحكي إيش يا سلام قبل ما أحكي؟
2: سامح ذكرني في قصة على قصة الفقر وهيك، إحنا ما بنحكي على الفقر والفقر مش عيب، بتذكرني في قصة أنا بعرفها، أنا يعني على الصعيد الشخصي بعرفها. بنت كانت عايشة في وضع يعني متوسط، بديش أقول أهلها مليونيرية، وضع متوسط بس موفر لها تقريبا كل شيء نفسها فيه، فأصرت على الزواج من شاب فقير وبيشتغلش، يعني مش فقير لا، عاطل عن العمل، وكان ياخذ مصروفه من اهله، كان خريج، هو خريج جامعه وبده يتزوج، وقعد فتره منيحه انه بدون شغل، فاهله زوجوه وساعدوه تمام. فصار ضل يعتمد على اهله في موضوع مصروف البيت، تقول له بدي كذا، يروح لاخوته، يروح لامه، يروح لابوه، اعطيني اعطيني اعطيني. صارت تتصل كل يوم والتاني في اخوتها وفي اهلها تعيط، رغم انهم نصحوها انه بكرة بتندمي على قرارك، احنا ما رح نتدخل ولا نجيب لك. اصرت انها تتزوجه، وصارت كل يوم والتاني تتصل في اهلها تعيط، وانا مش قادر اتحمل، وانا وانا، فحكوا لها هذا قرارك وهذا خيارك وهذا اختيارك،
1: تخلوا عنها،
2: تخلوا عنها لانه اختيارها. هلا ما تخلوا عنها بمعنى انه انت مش بنتنا ولا هيك،
1: جزء ما يأدبوها،
2: بس يعني انه قرص الدان انه انت اللي اخترتي وانت اللي بدك هيك، هي تحملي نتيجة
1: لازم اختيارك. لازم شوية هيك يعني تتعاقب شوي، بس مش يتركوها لحالها.
2: نرجع لموضوع نرجع لموضوع، اختار لابنك الانسان اللي قادر يعيشها وعنده شخصية قوية وعنده دين.
1: شو بالنسبة للرسائل اللي كلها مكتوبة المشاركات اليوم، شو عمل؟ ما أقرأ
2: باختصار. باختصار تقرأها،
1: مليانة قصص،
2: دائما أنا أحب الاختصار في الإجابات.
1: المهم أرجع لهاي القصة اللي أنا بعرفها وبعرف تفاصيل صغيرة عنها، في كتير أشياء، يعني ساعة النوم محددة، ساعة الصحية محددة، التليفون محدد طبيعته اللي لازم ينشره لحد معين في هاي العيلة الممتدة اللي عايشة مع بعضها الأب والأم والأخت الكبيرة زائد الأخ الكبير على ما يبدو. هدول الأربعة هم المتحكمين في كل العائلة، في إخوتهم وولادهم وولاد أولادهم وكناينهم، كل المصاري معاهم. يعني إذا أنت بدك تروح على الدكتور، انت بدك تروح على الدكتور يا كني، اوكي، بس ما بتاخدي مصاري، ما بنعطيكي 150 شيكل، ممنوع تستلمي مصاري. اخت الزوج بتنزل معاكي وهي اللي بتصرف وهي اللي بتعطي وهي المشرفه، هي المشرفه، طلع التخوين، طلع الرقابه. يعني مثلا في بدك تروح على دكتور، ست حامل بدها تروح على الدكتور تراجع، لازم تفوت معاها مش جوزها،
2: لا
1: اخت جوزها،
2: لا، وبدك الناس بصيروا يلوموها، ليش في مشاكل بينك وبين حماتك وبدهم اياها تحب حماتها؟ طب هي حماتها
1: كيف بدها تحبهم؟
2: كيف يعني
1: كيف بدها تحبهم؟ كيف بدها تحبهم؟ طيب شو الطريق البديل؟ يعني أهلها كمان للأسف هاي الأشياء بتصير مع اللي أهلها الواحد بتكون فقراء على فكرة. بس بالنهاية بحب أحكي لكم إنه هاي الست تغلبت على كل هاي المشاكل وأبوها وقف إلى جانبها وبنالها عنده غرفة ومطبخ وجابها وجاب أولادها معاها.
2: كمان بعرف بنت كانت مخطوبة فبتحكي لخطيبها، قصة حقيقية مش من الخيال، بتحكي لخطيبها بدنا نسوي هيك حفلة وبسيطة وهيك، فشو راح بيحبوا بعض طبعا الاثنين، راح ابوه شو حكى له، ابوه المتحكم طبعا فيه وفي العيله، ابوه شو راح حكى له، قال له البنت اللي بتطلب منك شو تسوي في عرسك بتلزمناش، واتطلقوا وهم خاطبين يعني فسخوا الخطبه.
1: يا ما في ناس مأواهم، من وين بيجيبوا هذا الكسر؟ طيب عبير بتقول اي بنت بتشوف إشي على خطيبها بالخطبه تتركه، تتركه فورا، ما فيش مجال انه يتصلح، ما يتصلح يكون عندها امل، لانه بعد الزواج مستحيل يتصلح. واكيد انسي اللي بيشجع الحماية الكاسرة، اكيد مو مش متزوج. اما بالنسبة للخطبة فبتقول انها فترة دعاية انتخابية وتمثيل الا بالحالات القليلة.
3: لما يكبر العريس على كد حاله، الزلمة على كد حاله، لازم يزبط الامور ويسيطر على الامور. مسيطرة حمشيكي مسخرة.

0: ترى. طيب مشاركة بدون اسم كمان سيدي صاحبة الرسالة بتقول أنا حاليا ما بحكي مع أهل زوجي تماما, بس المصيبة إنه زوجي بحبني. منيح إنه ساكت, إنه يعني الحمد لله إنه تارك فاصل الأمور, بحبك ومعاك ومع أهله على جنب. هو حر هو وأهله, المهم أنت يعني تكوني مرتاحة.
1: عداك العيب صح مليون في المية, بس أخرى مرة البنت أو الزوجي بتحب إنه تكون مستقلة وعندها دولتها لحالها وكل شيء 100%, والحمامة بتحبها بغير شيء. بس السؤال اللي ها إنه برضو لما البنت تكبر وتصير حماة وتصير برضو بتتعامل نفس الحكم اللي فيهن, هذا الإشي صحيح؟ يعني الحي لو جبناها حطيناها في كزازي أو حطيناها في صندوق أو حطيناها في فيلا وعطيناها كل شيء بتظلها تكرس, هذا الإشي وارد ما في مجال. البنت لما تكبر تذكرني بعدين بتصير حماة, بتتطور بتصير حماة بلس وانا عارف شو ومن هالاشي. بس الصح اللي بيعامل انه مرته او حماته منظور من منظور ثاني كأنها امه الثاني او نسيبها اللي هو جوز بنتها ابنها الثاني, فهذا الاشي بيغداش وارد حتى في روسهم او في خلاف مبدئيا. اما اللي بتطلع من منظور مادي شخصي, هذه بدعملها كعبدي, هذه كنتي في يعني في مشكله صارت من السنين اللي فاتت, واحد صارت مشكله معاه مع كنتو قال له تخالها بنتك بتسوح اثنين ذاك قال لهم بنتي خط احمر, فهذا الزلمي على جهنم طبعا. ايش اكيد انك انت بتعامل بنتك ايش بتحب انها بنتك تضلها مستقله وبدها دار لحالها, اما كنتك لا بدها تصير خدام عندك, فهذا ايشي لا
0: للاسف. للاسف بنته خط احمر, انما بنت العالم ممكن اذلها واسمعها حكي وانكد عليها وما احب انها تستقل. انا مع الاحترام لزمان, زمان مختلف تماما. انا اليوم بشوف انه اللي بدها تتزوج لازم يكون لها بيتها المستقل عن جد, هذا شرط اساسي. اليوم انساك تعيش عند فلان وعلان, لا لا لا مش حياة. بس بدنا نقول لامروات صحة وهنا وشكرا على كاس الشاي اللي خليتينا نغار منها, واكيد هي من منتجات شاي الضيافة.
2: احلى صباح ياتيكم برعاية شيني اكسترا بن إزحيمان, خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: كبير
1: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل، زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي، بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: صباح الورد، أحلى صباح إذن، بس أعطوني شوي سلام. أكيد الرعاة اللي هو الشني إكسترا، وتسوق اليوم نهاية الأسبوع من هناك ووفروا. بنك القاهرة عمان، إذا معكم حساب، عندكم حساب ومعكم بطاقات، ادفعوا قيمة مشترياتكم بدون كاش بالبطاقات. بن زحيمان وشوكولاتة زحيمان المتوارثة وسر لا يقلد. الجنيدي، سر المنتجات الرهيبة العجيبة. صباح لشركة مجمع سيلة الظهر الضيافة. صباح للزغلول ولحمته. صباح الفل البريق ونظافته اللامتناهية. في الخمس دقائق اللي فاتوا وصلتني رسالة من أحد المستمعين، أنا ما بدي أحكي اسمه، رسالة مطولة جدا، وطبعا هي مناشدة للملك عبد الله في الأردن ومناشدة لقيادات السلطة، لأنه بدي أحكي باختصار، بعت لي لأنه بنحكي عن الموضوع. هلا هو ما بيقولكم شو الحل ولا بيسأل حدا، ولكن بده إياكم تشوفوا القصة اللي بتعاني منها أخته اللي تزوجت من 2002 على واحد من الأردن، شافت فيها من 2002 كل أصناف العذاب والقهر والحرمان كما تقول الرسالة، والضرب والتكسير، عمل فيها كل إشي ومستغل إنه أهلها بعيدين عنها. المهم بعد فترة كمان تجرأوا، أنا بختصلكم برسالة طويلة ما بقدر أقرأها، تجرأ إسلافها اللي هم إخوته كمان على إنهم يشلحوها الحجاب وضربوها واعتدوا عليها جسديا. هلأ أصيبت الست هاي بالكانسر بالسرطان بشكل متقدم وانتشر في جسمها، حرمها العلاج وأخذ منها لأنها طلبت الطلاق، قالت له اعتقني لوجه الله، اعتقني وحل عني، اعتقني وطلقني، ما بدي منك إشي. أخذ منها التأمين الصحي أو حرمها من التأمين، وأخذ أولادها وخباهم عنها ومش عم بفرجيها إياهم. طبعا أهلها الآن هم في إجراءات الطلاق، بتعرفوا عنا قديش المواضيع هاي بتاخد وقت. عندها رؤى وعبد وجنى وزين، أولادها اللي محرومة منهم، وهي في يعني بتنازع، يعني هي بتنهي في حياتها. للأسف أنا بدي أبكي على هاي الحالة، بدي أبكي على إنه في بيننا ناس نعتبرهم ناس لكن هم شياطين، والله الشيطان إنه بيخجل من عمايلكم، حتى علاج مش راضي يعالجها، لا يطلقها ولا يعالجها. زي ما قلت لكم هاي المفروض تصير قصة رأي عام في الأردن على فكرة، وعند الملك لازم توصل قيادات السلطة عنا، إن شاء الله إنهم يتحركوا صديقي لحتى يرجعوا بنتكم لإلكم ورجعوا أولادها كمان، والقانون ينتصر لإلها.
1: بس أنا بدي أحكي شغلة على السريع في هاي القصة نجوى، مش هي مريضة، مش متكويكي مريضة، بيكفي دعوة مريض بس،
0: إن شاء الله إنها تشوف عقابه في الدنيا قبل الآخرة. هاي اللي زي هيك إن شاء الله تشوف عقاب الزوج والظلمة وهي عايشة، تشوفه في عينيها، ما يتأجلش ليوم القيامة. والله أنا بدي أعيط على هاي الحالات.
2: الموضوع شوي شائك ومعقد، بس أول شغلة في خط أحمر، يعني بالنسبة للبنت الأهل المفروض تحت أي ظرف ما يتخلى عنها، ومفتاح الحل راح يكون مع الزوج، مش راح يكون حل بيوم وليلة، الحل بده وقت كتير وشغل يعني تدريجي مع الزوج على أساس الأمور إنه توصل يعني لبر الأمان وتمشي الأمور إن شاء الله.
0: لا من لوم اللي بيعتدوا عليهم بالضرب، يعني هاي الأشكال لما بتكون بهذا الشكل الوحشي، متوحشين بيضربوا بعنفوا، مربطها كمان كاين في الزمانات بيربطها وبيعتدي عليها وبيضربها، وهذا مش بده واحد يضربه يعني مشان الله، مش بده حدا يضربه.
3: نجوى ما تلومي الشاب، لما هو كان لا بحبك وما عنديش غير واحد اثنين ثلاث، كانت له مستعد عيش انا وياك بخيمه، فهي رضيت بالواقع، فهي اصلا ليش ساكتي؟ لانها حزينه مش قادره تحكي، لانها هي اللي وافقت على الشاب وهي اللي اجبرت اهلها يوافقوا على الشاب، فالله يكون بالعون، الله يصلح حالهم ان شاء الله، فما تلومي الشاب، ما تلوميه.
0: لا بدلومه، هو ما حكى لها انه اهلي سيئين واهلي متحكمين فيي، هم راحوا سالوا من ورا وعرفوا هاي المعلومه وهي اصرت عليه، ف يعني لازم تدفع الثمن وتضل عنده مثلا. بالنسبه للرساله اللي بتقول يا ريت تحكي عن الاسرى المبعدين واللي بنروح نخطب لهم بنات، بيقولوا ما بدنا كبيرين وما بدنا عايشين في مصر والى اخره، ويعني كل واحد حر إلا ما تلاقوا بنت الحلال ولا تهتمي.
4: نجوى هي ما بتسخى بعديها، لأنها هي كانت معندي، ما بتسخى ترجع تقول للأهل شو بصير معها أصلا.
0: صباح الورد. بنت جيراننا تجوزت بمنطقة صورت حماتها بالفيديو هي ترشلها سحر على شباك البيت، ولما فرجت الفيديو لجوزها بحكي لها امي بقدرش احكي معها اشي. هذا فيش زلام يعني، آسفة آسفة كتير فيه، بس يعني ولو إذا هاي كل القصص يعني إمك صح، ولكن يعني ربنا حط حدود وحط طريقة للجزم والحسم في هالأمور.
5: صباح الخير للجميع. الأفضل يا نجمة هذه تتروح من دار أبوها، لأن شكلها متضايقة زيادة عن اللازم. لو مش متضايقة كان ما حكت، والله سبحانه وتعالى برزق الجميع هي وولادها، والرزاق هو الله.
0: طبعا رسالة كمان اللي حكيت عنها قبل شوي في الأردن، بعتيني اللي كمان أهلها وأخوتها على واتساب رايا، لازم تنشرها على السوشيال ميديا إذا ما بتكونوا تذكروا أسماء، بس المفروض لا تنتشر على القصة على السوشيال ميديا، لأنه بقولي مش عارفين يوصلوا ولا لحدا، لا من قيادات السلطة ولا من الجانب الأردني أو القصر الملكي مثلا، لا لازم تنتشر على الإذاعات والمحطات الأردنية والفلسطينية وعلى السوشيال ميديا عشان تكون قضية رأي عام، ولازم ينفضحوا هو وأهله.
6: صباح الخير نجوى، فيش ولا بحس انه احسن من امي، جناينها لامي جناينها ما شاء الله، يعني مناش لها تنتين الحمد لله ما شاء الله، امي ما بتتدخل بجناينها من مرة من مرة يعني الحمد لله، وهني مبسوطة من. وانا اليوم رايح عند سيمان، شو رايك نجيب اجيب لك كهو من عنده؟ شوفي ازاي جاي حرام الله ان شاء الله.
0: شكرا يا وجدان، الله خلي لك الست الوالدة. ومليان على فكرة، بس هلا احنا بموقف ضبابي، لانه في كتير قصص سيئة عم تطلع وبيحكوا لنا اياها المستمعين. ولو بدنا ننبش على فكرة، ولو الحلقة طويلة، رح نسمع قصص بتشيب منها شعر الرأس.
7: يسعد صباحك نجوى، صباح جميع المستمعين. موضوع اليوم كتير مهم، كتير حلو، كتير لازم ناخذ آراء الأهالي أكتر من البنات فيه. ما بصير نسلم موضوع مصيري زي هيك للبنات. البنات في مرحلة أول ما بالبدايات عاطفيات قليلات التفكير بالعقل، بنجر وراء عاطفتهم سريعا، يمكن أي كلمة حلوة يلون لها إياها الشاب، بتفكرها أنه رح تعيش حياة وردية معه، جاية من الخيال، قصص مسلسلات، بتصير ترسم في مخها هاي التفاصيل. لما بتقدم لها بشكل رسمي بتصير تعاند أهلها، مع أنه الأهل بيكونوا شايفينه من زاوية أخرى أنه غير مناسب، لكن البنت بتصمم على رأيها. أحيانا الأهالي بضلهم مصرين بشكل قطعي أنه ما في مجال، وأحيانا الأهالي تعطي مجال لبناتهم ياخذوا قرارهم. بالأسف بعض البنات اللي أخذوا هذا القرار بعد ما الأهل رفضوا هم كتير يتندموا. بعرف قصص واقعية، يعني مديش أحكي قريبة من حياتي، لكن بعرف قصة صارت مع حدا إلنا. فعلا بعد ما وافقت عليه البنت وتركت رأي أهلها وتزوجته، غير مسؤول، غير قادر يفتح بيت، بفضل القعدة بالبيت على عمل، ممكن يترك مسؤولياته ودل قاعد بالبيت ما عنده مشكلة، أي حرف بصير في بيته بركض بحكي لأمه. فرجاء حارا عن جد الأهالي، كونوا حازمين في هذا القرار، مش كل كلمة لازم البنات يأخذوا فيها رأيهم، خاصة موضوع الزواج. موضوع تاني أعطوهم يختار، مش تختاري كنزي أنت ولا بتختاري بنطلون، هاي حياة زوجية والحياة طويلة وما فيها تبديل. ويسعد صباحكم الجميع.
0: يسعد صباحك. شو هاد؟ كل كلمة بيصير بينه وبين مرته بروح دغري عند أمه ببطلها إياها، وشو هدول؟ علي ماضي، أبو أحمد، يا ريت الحياة إنها سهلة هيك وقراراتها سهلة. اللي بده راحة باله يريح حاله ما يتزوج بنته لواحد ساكن في بيت أهله، ما ممكن بيت مستقل مثلا فوق أهله ويكونوا كمان متحكمين، فلا لا لازم يعرف قبل، شوف مياتهم.
8: مساء صباح كان أجواء، صباح جميع المستمعين. بالنسبة للموضوع اللي حكيت فيه، أنا بشوف يعني دور كبير من المشكلة على الأهل، على أهل البنت. لما أنتوا بنتكم بدها وعطيته تقدر تحسموا مع الشاب بشروط من أولها. ونفس الوقت أشوف برضو في غلط كبير على الشاب بهاي الأمور، يعني الشاب بيقدر يحسمها برضو مع أهله إنه خلص أنا اتجوزت بدي أستقيل، أنا مضاري بديش هدي أدخل فيه، ويسعد صباحكم. أمير الفريحات نصحان يا غالي، شو قصتك؟
0: لأنك مفطره قبل 3-4 أيام فنصح من بعدها. المهم إنه بدك قوة شخصية يحكي مع أهله بهاي الطريقة، إذا هم مربينه على إنه شخصيته تكون ممسوحة وتابع، فشو بده يعمل؟ شكرا يا أم محمود، ما شاء الله عنك، الله يا رب يكونوا كل الستات والحموات مثلك.
9: يا شباب الدبك يقول
10: الله يسعد صباحك يا نجوى، والله شكلك أنت اليوم مش مصلي على النبي، بدك تعملي لنا مذابح مع الحماي والكنة.
0: أعوذ بالله، ليش إحنا شو منحكي؟ الحمال منيحة على الراس، الناس اللي مش مناح لازم ينحكى لهم بوجههم، انتوا مش مناح، انتوا سيئين، لازم ما نخجل.
11: يسعد صباحك نجوى. يعني بالنسبة للموضوع، الحمد لله الحمد لله، امي ومرت اخوي ومرت اخوي الثانية اصحاب اصدقاء. يسعد صباحكم.
0: صباح الفل. احمد نافع، الله يخلي امي اللي عمرها ما تدخلت بكناينها، ما شاء الله عنها. سعادي بيقول الشباب نوعين، نوع ابو بدر والنوع الثاني العقيد، فيش حل وسط.

0: بيرجع شباب. وكمان بضحك فادي ماضي بضحك والله بضحك. أنا بتعرفوا مقهورة على هاي القصة، أنا أي قصة صعبة عن جد بحزن وبضل أفكر فيها. في كتير بنات بتجوزوا صغار، يعني هاي القصة اللي بحكي لكم عنها قبل شوي واللي انربطت وانضربت وهلأ مريضة متجوزة 16 سنة، فيعني كانت يتيمة بالأصل، إمها كل فكرها إنه تحميها فجوزتها والزواج طلع كارثة، حياتها راحت في كارثة. ما تجوزوا بناتكم صغار. نصيحة لكل أب أنت بتسمعني الآن، ما تجوز بنتك إلا أخذت توجيهي، بكل أحوال اغصبها تاخذ توجيهي عشان إذا جار عليها الزمن على الأقل تقدر تدبر حالها.
1: لا، في آباء بكون يتفاخر قدام الناس بقول لك بنتي مش راح أخليها تعدي ال 15 بدون أو ال 16 بدون ما تكون متزوجة.
0: ما شاء الله عنك.
1: ليه أنا أخلي بنتي تضل ال 20 22 21 ما مش متزوجة؟ إيه الدنيا بتخوف. أوكي ماشي، الدنيا بتخوف والطباع بيستنوها على البواب والشباب رابطين لها ورا الحيطان وخلف الأسوار رابطين لها بنتك.
0: لا والله ضباع والله الحياة، إذا جوزها بيعمل فيها هيك الوحدة ضباع.
1: لا وقال ابنها على بنته بقول لك طب يعني تزوجها وهي صغيرة ويصير مصيرها زي القصص اللي بنسمعها هاي.
0: أنا
1: واعية يعني هاي اللي بتكون 15 سنة طفلة هاي،
0: ولما يجور عليها الزمن ما عندهاش خيار، هاي المشكلة كمان تفكرش يعني فيش عندها خيار تاني، شو بدها تعمل لما انت مجوزها لواحد متحكم فيها ماليا واقتصاديا وكمان بعنفها. اذا بدها تفكر تطلع لا عمرها اشتغلت لا معها شهادة، شو بدها تشتغل يعني؟ رح تدور على كتير يعني حياتها الله يكون بعونها بخياراتها محدودة.
1: بعدين بصير يفكر في آراء الناس، بقول لك الناس يحكوا عن بنتي في بعض الأرياف هيك بقول لك صارت 19-20
0: معنسة
1: بيعتبروها عنسة، بقول لك فاتها القطار،
0: هو اللي تفكيره معنس واقف عند حد معين مش راضي يتطور.
1: والله لو بنتي بتقعد عندي 3000 سنة تمام، أنا بحكي مجازا، لو 3000 سنة بتضل معززة مكرمة بيت أبوها ولا تروح تنزل في بيت واحد بيستاهلش.
0: والله
2: والله يا نجوى نشكو هارتينا بهاي القصة هاي اللي حكيتينا إياها تاعت الأردن، يعني أخوته على مواخذ شو بيساوي شو بيستنوا يعني، يعني بيستنوا تمنهم يخلصوا على أختهم، واحد من أخوته يطلع يجيبها ويروح فيها، ليش عم يستنى يعني؟ شو بيستنى؟ شو بده بالرأي العام وشو بده بالرئيس؟ هو يروح يجيب أخته ويروح فيها، هو أولى بأخته. أنا لو محله زمان صرت رايح حاط الجوز تاعها بلحش اسمه بكين بلحمة مفرومة وفارمه، بستناش يعني تمني أنا أيجي الرئيس اللي يجي يحل لي مشكلتي. أختك أنت أولى فيها، روح روحها وريح راسك من هالموضوع كلياته. أدهم الجاسر مصحى من ورا سنفيشة المرتديلة اللي جبت لي إياها،
0: يمكن عشان أولادها هلأ على أمل إنها تشوف أولادها، يعني فكرة إنه يحرمها من أولادها كمان هاي قصة لحالها تانية. أحد المستمعين سعى صباحك يا خالد مغربي بيقول الحياة ما فيها مرة قوية، فيها زلم نذل. يا سلام. عبود برأيه الله ينتقم من كل الحموات اللي بتدخلوا بحياة أولادهم وكناينهم، الحمد لله عنده أم وأب ما بتدخل ولا بإشي وحمات وحما ولا بتدخلوا بأي شيء. طبعا هذا مليان، بجوز خلينا نقول 80% من الناس هيك، بس القسم الصغير هذا مأثر يعني طاغي سلبيته سوء وطاغي.
3: صباح للناس اللي بدها تخطب للي بيجيهم عرسان، الله يسعد صباحهم ويسعدهم.
4: عن جد نجوى لازم الواحد يدير باله ويعرف لمين يعطي، يعني احكي لك للامانه عندنا جاره والله العظيم انا بخاف منها، فما بالك كناينها وسلفاتها ومش عارف نواظبك يعني.
0: طيب هلا حاليا الست، عشان وين اخوتها سالت يا مين ادهم ولا امير، حاليا الست هي في الضفه، اهلها جابوها واخوتها جابوها، ولكن بدها اولادها، اولادها مانعها عن ام مانعهم عن امهم. انا رح انشر القصه، سمح لي بالنشر، رح انشرها على صفحتي لعل وعسى تكون من قصص الراي العام اللي ممكن حدا يدخل فيها ويساعد هاي الست.

0: منيرة أبو غليون بيقول بعرف نسوان بتخلي ابنها يطلق مرته. يطلق ولا يطلع مش عارف، انت كاتبها يمكن غلط. طبعا طبعا في نسوان بتقدر تطلق ابنها، طبعا ما في مشكلة عندها. هذا الرجل على فكرة عنده مرض يا صديقي، هذا أنا تواصل مع أخوها لهي الست. حتى بناته لحقهم دور إمهم وحالق لهم شعورهم بالمقص زي الأولاد، أعمارهم 19-20 سنة. هذا مريض نفسيا، هذا لازم بمصحة بسرعة حدا ينقله إلى مصحة، وإخوته أسوأ منه طبعا. أعوذ بالله، شياطين الإنس. لو بنرد على ربنا، بس ما بنرد، هدول عقابهم لازم يكون عسير. أحمد بيقول هذا البني آدم مش طبيعي، من جماعة عبدة الشياطين. لا فعلا ممكن، فعلا هذا مش طبيعي، هذا مغسول دماغه أو عنده مرض نفسي عميق. يعني باعت لي هلأ صورة لكمان بنته بضربها على عينها، يعني عينها هيك وسودة، بضرب بنته. يعني شو هالبلاد العربية اللي فيش فيها قانون؟ أصلا بجوز بناته ممنوع يطلعوا، عشان تروح تشكي ممنوع، أكيد حابسهم. بقول لك والله عندي ولد، أنا جبت ولد، خلفت ولد، ما شاء الله عن ابنك، ما شاء الله عنه بهالأشكال. هذا مش ولد.
1: نجوى لازم الواحد يدير باله ويعرف لمين يعطي. يعني أحكي لك للأمانة، عندنا جارة والله العظيم أنا بخاف منها، فما بالك كناينها وسلفاتها ومش عارف.
0: بسم الله،
1: نواضي الحكي يعني.
0: أنا خفت منها من بعيد هلأ. لاحظ أنه غالبية اللي بتحكم يعني هي الحماة وليست الرجل اللي هو الأب. الأب مسكين يا حرام.
2: قناوي، هراوات، مناقل، غاز مشير للدموع.
0: يعني صدقوا لما حكوا عدو المرأة مرأة مثلها، ما بتشفع عليها.
3: صباح الخير. لما واحدة تطلع على 8 الصبح بتروح على 2، تطلع على 3 شغل ثاني بتروح على 9 بالليل مشان تطعم أولادها وتصرف عليهم، وعندها بنت بالجامعة أكبر إشي، وعليهم شكات وديون والتزامات سيارات، وجوزها مبطح بالدار، لشو بلزمها وليش يعيش طوال؟
0: مش عارف شو بدها فيه المبطوح في الدار، شو بدك فيه؟ ولا اسمه زلمة، والله عندي رجل، عشان المجتمع ما يحكي. ما تخافي من المجتمع، اتركي خلاص، كبي كبي كب كب كب كب.
4: يا الله، هذا الشخص اللي بيحكي عنه مين اللي بعت المسج؟ أيمن، اللي مرمي في الدار وزوجته بتشتغل بتصرف عليه. هلأ إذا بدون سبب يعني، بس بدي أحكي لك شغلة يا أيمن، يا ريت بس أشوفه وتسلمني، مش إني بدي أعمل في إشي أضربه لا سمح الله، لا.
0: هلأ مش بالضرورة يكون متمطط سلام، بس مثلا صحته تمام وكل شيء تمام، هي بتشتغل 3-4 شغلات وبتروح على الأرض وبتعمل وزيتون وكذا، وهو ليش بتشتغلي هيك؟ والله أنا ما بحب تتعبي. هو مش متحرك علشان يساعدها، طب هذا شو كمان؟
4: هم لساتهم بحطوا إنا في الهوية الجنس ذكر أو أنثى، لساتهم بحطوا
0: أكيد بحددوا عشان ما يخربشوا.
4: على فكرة الخانة في هويتهم هذول الناس لازم تكون فاضية، لأنه مشكلة
0: مع الزمن بنحدد لك إياها
4: مشكلة، لأنه في إناث جدعان وفي رجال جدعان، فأنت وين بدك تحط الأشكال هاي؟
0: والله في ستات، والله، وغادة على فكرة، غادة مستمعتنا واحدة من هدول الستات اللي حكت قصتها أكثر من مرة، وأنا وإنت وأكيد كلنا بنعرف ستات أمهات بتحارب الدنيا علشان أولادها، وجوزها مرمي، عن جد مرمي، ما هي تصرف هي تجيب، ما أنا شو دخلني. بيأرجل وبتابع بجوز مباريات أو بياكل، شو بدك فيه؟ اللي عندها هيك واحد قولي له مع السلامة عزيزي، خلاص روح انت في حالك وانا وولادي في حالهم، والله تكبه.
5: والله يا نجوى الواحد يمشي العنصرية، بس من كمية القهر والظلم اللي بالقصة اللي حكيتيها والله العنصرية نهمنيها. الجيزي بين العائلات انه ممنوع البنت تطلع برا الكرية الفلانية او ممنوع تطلع برا العائلة الفلانية، والله منيحة بهيك امور. يعني بتضل بنت بلدها، يعني بتضل بكلب بلدها، بكلب حارتها، بكلب عائلتها، بتضل قريبة عائلها، اما مش من بلد لبلد. والله يحسن الحال ان شاء الله ويحسن الظروف.
0: إحدى المستمعات بتقول لي حابة تحكي كلمة، الله لا يسامح كل حدا بجوز ابنه وهو عارف إنه عاطل وعواطلي.
6: كسر يديه هذا الزلمي، والله كسر يديه عن جد.
0: لو سمحتوا، في ناس هلأ رح تقرغ القصة تصفن ابصر شو عاملة ليش هيك بضربها. والله في ناس هيك، ابصر شو عملت عشان ضربها. حدا أخذها بنت 16 سنة يتجوزها، أنا متأكد إنه من أول سنة سنتين بلش يضربها، يعني وهي طفلة. شو عاملة؟
7: ترى هن صبرات بس عشان أولاد، صح ولا لا عم كرم؟ بس عشان هالولاد. قلك فيش بعد الولد بس.
0: جاي بولد.
7: بس يا عمي الولاد اليوم جسرتهن الولاد.
0: مزبوط. مزبوط. بس لا لازم، يعني مش عارفة يعني. أولاده شايفين هالشوفة وهم شايفين أبوهم. يعني حسام البكري بيقول في رجال وفي ذكور ومش كل ذكر رجل.
8: والله أنا شخصيا بس رب العالمين يأذن يكرم لي بخلفة صالحة إن شاء الله، ابني لما بدأ يتجوز بحط عليه شرط، خذ مرتك اطلع بعيد، لا تكون لي ابني فوق الدار ولا بدي أسكن جنب الدار، بديش تهتم فيه لما أكبر، أنا بدبر حالي. خذ مرتك واطلع بعيد، عيش انت وياها ابن حياتك المستقله، بضل عين عليهم من بعيد لبعيد. اذا اشتغل، اذا تعركست اموره بسنده، اذا نصب على الناس بكسر راسه، اذا عامل مرته منيح بضل معه منيح، عامل مرته بشكل سيء بربيه من اول وجديد، بس ينطلق بحياته. ما يضل الواحد مربوط في دار حماه في اهله، ما ضل البنت مربوطه في دار حماها، لا يا عم اطلع ابن مستقبلك، ابن عيله جديده. يعني طول ما هو شاب عايش في دار حماه، وللأسف يعني بدنا نشير للقصة اللي حكت قبل شوي، إن شاء الله يا رب يفك أزمتهم. يعني طول ما الولد عايش عند دار أهله بده ظل متشرب عاداتهم وتقاليدهم. إذا أهله سيئين راح يكون سيء، إذا أهله منح راح يكون منح. لا يا عم انطلق في حياتك، عيش منطقة بعيدة وابني مستقبلك من أول جديد، وتربى على الأخلاق الحميدة.
0: سعد صباحكم. يعني ابعد تحلى يا سامح. عبود بيحكي في ست كانت تشتغل معهم، لما تركت الشغل حكت لجوزها بدي أحكي لك مع المعلم إنه صرت تشتغل مكاني. حكى لها ليش شايفتيني حمار، أصحى على الساعة 3 عشان أروح على الشغل، أما هي تصحى على 3 وتنتقل أو على 4 وتروح على الشغل عادي. هذا زلمي هاد؟ هذا شو؟ أحمد الصباح بيقول كل القصص تهون أمام قصة الزلم اللي قتل أخته عشان طالبت بورثتها، دعسها 3 مرات لحتى يتأكد إنها ماتت، ودشر بنتها أو ابنها، عندها بنت على ما أعتقد يا أحمد، يتيمة لأنه واحد شيطان.
9: في رجال وفي رجرج.
0: أبو ينال بخصوص اللي بيضرب مرته، إذا بتسأله عنه وعن إخوانه وأهله بتلاقيهم ملطشة كل الحي اللي هم ساكنينه، بس عاملين رجال على هالبنت. يعني بفوت على مرت أخوي يضربها، هذا شو؟ لا متربي ولا عنده دين ولا عنده أخلاق ولا عنده أي شرف ولا عنده أي مبدأ في حياته. هذا اللي فات على مرت أخوه ضربها وكمان شلح حجابها وهو يعتدي عليها، هذا مش لازم لا ينعطى ولا يتاخد منه بنات ولا أولاد ولا ينقرب ولا ينشر منه، مقاطعة لازم زي الشركات المقاطعة. والله على العموم أنا القصة بعد شوي كما وردتني من أهل الست، أنا بتمنى لها الشفاء إن شاء الله، الله بيشفيها وبرجع لها أولادها بالسلامة يا رب يا رب.
10: والله يا أم كرم الدنيا اليوم خربانة، اليوم الأم هي المعلم الكبير، فكاش قبل 25 سنة 20 سنة هي أوضاع تسمعيها اليوم، اليوم خربان الدنيا خربانة. شو بنت 16 سنة روح تجوز، يلا مو مع صار مليح بني آدم مليح، وانو سنة يا عمي وقفي. ليش هات الوضع تيصير عنا أسوأ؟ ليش وليش يعني يظل ليش بيعطوه؟ لأنه بنادم ليح وبعد سنة بكل شيء الله روح روح طلقها. ليش ليش من الأول تعطوش إياه وخلصنا؟ ليش البداية
0: نصيب؟ هذا نصيب. وهاي اللي تجوزت 16 سنة هاي القصة تحديدا، اليوم أولادها عمرهم 20، يعني هي متجوزة قبل 20-21 سنة، فمش من اليوم يعني. شافت العجب والويلات. أما أنت عزيزي المستمع فبإمكانك تشوف العجب ولكن بشكل إيجابي وتطلي وحلو. عند الزغلول، عند المشاوي واللحم الطرية والهبرة الشهية، على المفترق تماما، واليوم الخميس بكرة الجمعة والسبت، هذول الثلاث أيام يوم المشاوي. الثلاث أيام هذول يوم الجمعات واللمات والمناسبات، وفريشة حاضرة بكل أطعمتها، افتحها باردة اشربها. الثلاث أيام هذول كمان جاهزين وحاضرين معهم الألبان، اللبن الرايب، مع معظم الأكلات، المندي والمقلوبة والكبسة والأوزي. اللبن الرايب للحبايب من عند الجنيدي. الشيني اكسترا، كل ما تحتاجون إليه تحت سقف واحد. قسم البهارات كمان بيعجبكم كتير، البهارات والأشياء المشهية والمطيبات. البريق، يوم التنظيف العالمي مع البريق العالمي سمارت ألترا سمارت مسك. بنك القاهرة عمان، نزلوا التطبيق واستفيدوا، احجزوا موعد في أي فرع بتحبوا. أما زحمان فيقدم لكم على طبق من ذهب منتجات الذهب، البن، الشوكولاتة، طبعا البن مش نوع، أنواع، أصناف، اختار ما تريد وما شئت. شكرا لزحمان، شكرا لكم كمان مستمعينا، والله يكون بالعون لكل حدا مظلوم في هاي الحياة، ربنا ينصره. ولكن إن تنصروا الله ينصركم، لازم تنصروا حالكم وتنصروا ربنا. كل التحيات لكم من فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان، ونلتقي بإذنه تعالى الأحد.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهد 4 مواطنين اليوم أثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. جرفت الاحتلال تهدم اليوم منزلا في قرية بتير غرب بيت لحم يعود للمواطن شاهر عوينه. إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في سلوفينيا في خطوة تعزز العلاقات مع الدولة الصغيرة العضو في الاتحاد الأوروبي، في وقت تتدهور فيه علاقاتها مع بعض حلفائها القدامى بسبب سياستها بشأن المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفيان دوجريك يحذر من أن مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة غير كافية في ظل نقص التمويل واستمرار القيود المشددة المفروضة على قدرة شركاء الأمم المتحدة على تجديد هذه المخزونات. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر إيران من دفع ثمن اقتصادي باهظ في حال واصلت إطلاق النار على السفن الحربية الأمريكية. وسائل إعلام محلية إيرانية تفيد عند منتصف الليلة الماضية بوقوع انفجارات في جنوب إيران بالقرب من مضيق هرمز. أسعار النفط تسجل ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وحافظ خام برنت على مكاسبه فوق حاجز $100 للبرميل. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
9: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أريد. طور عالمك.
12: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
13: يا أحلى منه.
12: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية في قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً يقدر ب 21 مليار ريال، أي نحو 5 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام، وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزاً ب 10 مليارات ريال في الربع الأول من هذا العام. إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 7 مليارات دولار، كما قالت وزارة المالية القطرية، فيما بلغ إجمالي المصروفات ما يقدر ب 12 مليار دولار وأكثر.

0: ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الملياردير البريطاني كريس روكوس مؤسس شركة روكوس كابيتال مانجمنت لإدارة صناديق التحوط قرر نقل إقامته من بريطانيا إلى اليونان وسط مخاوف من زيادة حكومة حزب العمال للضرائب مع تصاعد الضغوط على المالية العامة. ويعد روكوس أحد أكبر دافعي الضرائب من الأفراد في بريطانيا، وقد حصل على 477 مليون جنيه استرليني العام الماضي من صندوق التحوط الذي يديره والذي تبلغ أصوله نحو 22 مليار دولار.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: لا تهمل صحة أسنانك. تنظيف الأسنان ليس فقط من أجل ابتسامة جميلة، بل يساعد أيضا على الوقاية من التسوس ومشكلات اللثة. نظف أسنانك مرتين يوميا على الأقل بمعجون يحتوي على الفلورايد، واجعلها عادة لا تتنازل عنها.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. استشهدوا 4 مواطنين بينهم طفلتان وإصابة آخرون في هجمات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يحذر من أن مخزونات الإمدادات الأساسية في قطاع غزة غير كافية في ظل نقص التمويل واستمرار القيود المشددة المفروضة على قدرة شركاء الأمم المتحدة على تجديد هذه المخزونات. قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين من محافظة نابلس بينهم 9 من قرية برقة شمال غرب المحافظة وآخر من بلدة يصيد شمال نابلس. سلطات الاحتلال تقتحم بلدتي كف الحرس وقيرة شمال محافظة سلفيت وتنتشر في عدد من المناطق والشوارع وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة. منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية أمينستي تدعو دول العالم إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه إسرائيل مطالبة بوقف أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري التي تسهم في الانتهاكات الخطيرة والمنهجية للقانون الدولي في فلسطين. وكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ تنقل عن مصادر طبية أن 3 أطفال بينهم رضيع قتلوا وأصيب 6 مدنيين آخرين من النساء والأطفال جراء قصف شنه الحوثيون على منزل في منطقة مفرق حريب بمدينة مأرب. في أحوال الطقس اليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حار نسبيا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق وإطراء انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
2: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد، احنا اريد،
4: اريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
5: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أغنيات الزمن الجميل

0: நாட்களே உள்ளிலே நசிலே அஸ்மர்
1: أغنيات الزمن الجميل

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية FM.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك. شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
0: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87. شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة.

علي وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: في كتابها عن التعليم في القدس الشرقية والمعنون التعليم في القدس الشرقية الأسرى للزاحفة بين عامين 67 900 و 22 20 ألف ميلادي، تقدم مرام مصاروة في هذا الكتاب الصادر عام 22 20 ألف ميلادي تفاصيل كثيرة ترتبط بالتعليم الفلسطيني تحديدا في القدس الشرقية، لتدخل إلى واحدة من أكثر ساحات الصراع حساسية، المدرسة الفلسطينية منذ احتلال القدس الشرقية عام 67 900 ألف ميلادي، إضافة إلى دخولها إلى تفاصيل الحياة كما يعرفها الفلسطينيون في مدارسهم وحتى جامعاتهم. وتقول مصاروة بأن التعليم لم يكن مجرد ملف إداري، بل أصبح ساحة تتقاطع فيها السياسة والهوية والسيادة. وتتابع المؤلفة ما تسميه بالأسرى التي الزاحفة، أي المسار التدريجي الذي تسعى من خلاله السياسات الإسرائيلية إلى إعادة تشكيل البيئة التعليمية ومضامين المناهج وشروط عمل المؤسسات الفلسطينية ومدارسها. الكتاب لا يكتفي بوصف السياسة من الخارج، بل يعتمد على معطيات وإحصاءات ومقابلات مع فاعلين في الحقل التعليمي للكشف عن تأثير السياسات على المدارس والطلبة والمعلمين. وتبرز قضية المناهج والكتب المدرسية في قلب هذا الصراع، إذ يناقش الكتاب الرقابة على المحتوى والتحريف والحذف ومحاولات التأثير في الرواية التاريخية والوطنية التي تصل إلى الطالب. وتكتسب فكرة الأسرى التي أهميتها هنا، لأنها لا تظهر بالضرورة في قرار واحد معلن، بل في سلسلة من الإجراءات المتراكمة التي يمكن أن تغير شكل النظام التعليمي ومرجعياته. ولهذا يصبح المنهاج حسب الكاتبة أكثر من كتاب، إنه مساحة للصراع على حد قولها على الذاكرة والهوية والانتماء. وبالنسبة لفهم الحرب على المنهاج الفلسطيني، يقدم الكتاب نموذجا واضحا لكيفية تحول المدرسة إلى ميدان للصراع السياسي ومعركة مستدامة للبقاء، وكيف يمكن للرقابة على الكتب والمناهج أن تكون جزءا من سياسة أوسع لإعادة تشكيل التعليم والهوية من قبل سلطات الاحتلال. فالكتاب مهم جدا لفهم التغيير في بنية التعليم، وهذه الزاوية التي تجعل المدرسة الفلسطينية حسب الكاتبة ميدانا للصراع السياسي المستمر وحلبة ملاكمة تقود نحو بقاء الفلسطينيين ثابتين على أرضهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتوكم بزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أهلين الحبك وفاي ورهن العمر اللي

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس. الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس، الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز الملفات. غزة أمام انهيار صحي، توقف العيادات ونقص الوقود يهددان عمل المستشفيات ويضاعفان معاناة المواطنين. من قرار بريطانيا بحظر منتجات المستوطنات إلى قرار الاحتلال بإغلاق القنصلية. وفي هذا الموضوع أيضا في ملف آخر سيكون معنا اليوم وحول حظر منتجات المستوطنات من قرار من بريطانيا ورأي الدول الأخرى بهذا القرار. سنكون مع التفاصيل مستمعين ولكن بعد موجز لأهم الأنباء مع زميلة نجوى الحمدان.
1: طاب مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 33 مواطنا، ونادي الأسير يقول إن الاحتلال اعتقل أكثر من 100 مواطن في الأسبوع الأخير في كافة أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون. جرافات الاحتلال تواصل لليوم الثامن على التوالي أعمال التجريف واقتلاع وتقطيع أشجار الزيتون في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت. الأمم المتحدة تحذر من أن مخزونات الإمدادات الأساسية وتحديدا من الغذاء في قطاع غزة غير كافية في ظل نقص التمويل واستمرار قيود الاحتلال على إدخال المساعدات. إصابة معلم في قرية حورة في النقب بجروح بعد اعتداء شخصين ملثمين عليه داخل المدرسة التي يعمل فيها اليوم. حزب إيتامار بن كفير يقدم دعوة للجنة الانتخابية الإسرائيلية يطالب فيها بشطب القائمة العربية الموحدة برئاسة عباس منصور بذريعة أنها تنتمي للحركة الإسلامية وتؤيد الكفاح المسلح وما وصفه بالإرهاب. صحيفة ليباراسيون الفرنسية تعتبر أن الكشف عن التحذيرات التي قدمت لتل أبيب والتي سبقت هجوم 7 أكتوبر تضعف موقف نتنياهو وتحمله المسؤولية في أسوأ إخفاق أمني بتاريخ الدولة العبرية قبيل انتخابات الكنيست. وسط احتجاجات ومظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني، إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في سلوفينيا. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن الرئيس الأمريكي تلقى تحذيرات من أن الحرب مع إيران قد تستمر حتى نهاية ولايته الثانية، رغم ترجيح الرئيس الأمريكي نهايتها بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. الحوثيون يسيطرون اليوم على مدينة المخا على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجي، فيما شن الطيران السعودي نحو 40 غارة على تعز والحديدة والجوف ومأرب مع تواصل الهجمات المتبادلة. أخيرا، انتقادات حادة تلاحق عددا من كبار القادة في الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب صمتهم إزاء حملة عنصرية ومعادية للمسلمين تستهدف عمدة نيويورك زهران ممداني. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة تابعوه عبر أثيرنا، بالإضافة إلى raya.bs ومنصاتنا الرقمية وملفات الواحدة الإخبارية. معك أسماء، نعود إليها الآن.
0: شكرا نجوى، وعودة معكم مستمعينا إلى الواحدة الإخبارية في أولى ملفات الواحدة. وتواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة تحديات متفاقمة نتيجة النقص الحاد في الوقود والزيوت وقطاع الغيار والمستلزمات الطبية، ما أدى لتوقف عدد من العيادات وتقليص ساعات عمل مراكز صحية أخرى في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان للخدمات الطبية. وقال مدير الإغاثة الطبية في غزة دكتور محمد أبو عفش إن مؤسسات الإغاثة الطبية تعاني منذ فترة طويلة من صعوبات مرتبطة بتوفير الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المرافق والعيادات، محذرا من أن استمرار النقص يهدد قدرة هذه المرافق على مواصلة تقديم خدماتها. ونستمع في هذا أيضا في هذه المقابلة وما تحدث به دكتور محمد أبو عفش عبر إذاعتنا.
2: هذه المشكلة التي ظهرت منذ فترة طويلة ونحن نناشد بإدخال زيوت وإدخال معدات وإدخال قطع غيار حتى نستمر بالعمل. نحن لدينا في قطاع غزة 11 عيادة متنقلة، هذه العيادات تذهب إلى المناطق البعيدة والمناطق التي لا يستطيعون المواطنون الخروج منها نتيجة بعد المسافة وعدم وجود وسائل نقل، لذلك هذه العيادات مهمتها أن تصل إلى هذه المناطق الكبيرة والتي تعرضت للقصف وتعرضت للإبادة، وهناك يعني مخيمات كبيرة لابد أن تقدم لها الخدمة الصحية. توقفت أكثر من 5 عيادات نتيجة عطل سواء في المحركات أو نتيجة نقص الزيوت. كل هذه الأمور أو حتى المراكز الثابتة التي تخدم المواطنين داخل قطاع غزة وداخل مدينة غزة جزء منها قلصت هذه الخدمات نتيجة تقصير ساعات العمل. يعني المركز الكبير في وسط مدينة غزة الذي يحيط به أكثر من 40 مخيم والذي يرتاده يوميا الآلاف من المواطنين وبه كل التخصصات وبه المختبر الكبير، الآن قلصت فترة العمل من 6 ساعات و7 ساعات إلى 4 ساعات فقط، وهذا الأمر يعني يزيد المعاناة المواطن الفلسطيني الذي يحتاج إلى خدمة صحية ويحتاج إلى متابعة. وكما تعلمون أن مراكزنا مراكز سواء المراكز الثابتة أو العيادات المتنقلة أو المراكز داخل المخيمات وداخل المآوي هي تقدم خدمة سواء للأطفال والسيدات الحوامل وللأمراض المزمنة تحديدا، هذا الأمر المهم. يعني الأمراض المزمنة الذي يفوق عددهم أكثر من 300 إلى 350 ألف مريض منذ فترة طويلة ونحن نعاني من مشاكل في نقص الأدوية. كما تعلمون أن المريض لا يستطيع أن يتوقف عن تناول هذه الأدوية لأن هذا أمر مزمن ولابد أن يتناول هذه الأدوية.
0: في ملف آخر مستمعينا، وفي تطور لافت يتخذ ملف المستوطنات الإسرائيلية منحى مختلفا على المستوى الدولي مع انتقال عدد من الدول من الإدانة السياسية إلى إجراءات اقتصادية ودبلوماسية مباشرة، وبين قرار بريطانيا حظر منتجات المستوطنات واتساع دائرة الدول المؤيدة وصولا إلى قرار دولة الاحتلال بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، تتصاعد الأسئلة حول دلالات هذه الخطوات وما إذا كانت تؤشر إلى مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع الاستيطان. نتابع التفاصيل في هذا الملف في التقرير التالي بصوت زميلة نجوى الحمدان.
1: القصة هذه المرة لا تتعلق ببيان إدانة جديد للاستيطان ولا بموقف سياسي عابر، بل انتقال واضح من الكلام للإجراءات ومن الضغط السياسي إلى العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية. بريطانيا قررت حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف جهات وأفرادا مرتبطين بتوسيع المستوطنات. الخطوة هذه جاءت بالتنسيق مع فرنسا وكندا، فيما أعلنت دول غربية أخرى من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج وبلجيكا وهولندا إجراءات مشابهة أو دعمت القيود على التجارة مع المستوطنات. والرسالة التي تقف خلف هذا التحرك واضحة، الدول الداعمة للقرار تقول إن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يهددان إمكانية قيام دولة فلسطينية، وبالتالي فإن استمرار الاستيطان لم يعد بالنسبة لها قضية يمكن الاكتفاء بإدانتها، وإنما باتت ملفا يستدعي إجراءات اقتصادية فعلية. وبعد الإعلان البريطاني قررت حكومة الاحتلال إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، وهي بعثة دبلوماسية تاريخية يتركز عملها على الشأن الفلسطيني بما في ذلك القدس والضفة وقطاع غزة، فيما تبقى السفارة البريطانية لدى إسرائيل في تل أبيب. وأملت إسرائيل بريطانيا 30 يوما لإغلاق القنصلية وإنهاء الأوضاع الدبلوماسية للعاملين فيها. الإجراءات الإسرائيلية لم تقف عند القنصلية، إذ أعلنت حكومة نتنياهو أيضا منع عدد من البريطانيين من دخول أراضيها وإنهاء تدريب بريطاني لقوات الأمن الفلسطينية وإبعاد بريطانيا عن بعض آليات التنسيق المتعلقة بغزة. وهكذا تحولت قضية منتجات المستوطنات إلى أزمة تتجاوز التجارة. اقتصادياً قد يكون تأثير الحظر محدوداً كما ترجح وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، لكن سياسياً ودبلوماسياً يحمل القرار وزناً أكبر بكثير، خصوصاً أنه جاء من بريطانيا وفرنسا وكندا ومع إعلان دول أخرى استعدادها للتحرك في خطوة تخشى فيها إسرائيل أن تتحول المواقف في المستقبل إلى أشد عدائية لها. وفي المقابل لم تتراجع لندن عن موقفها، وقالت إن عليها التحرك لحماية حل الدولتين، بينما تؤكد إسرائيل أن العقوبات البريطانية تدخل في شؤونها الداخلية. المشهد اليوم إذن يتجاوز سؤال منع منتجات المستوطنات أو لا. السؤال الأكبر أصبح: هل نشهد تحولا في طريقة تعامل حلفاء إسرائيل الغربيين مع الاستيطان، من الانتقاد والإدانة إلى استخدام أدوات اقتصادية ودبلوماسية للضغط؟ والسؤال الأهم: هل ستقوم هذه الدول بترجمة كل هذه القرارات والتصريحات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، أم ستبقى مجرد حبر على ورق؟
0: إذن نتواصل معكم مستمعينا، وفي أيضا استكمالا لهذا الملف وهذا الموضوع، وأيضا حول التحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل وما قدمته بريطانيا وما اتخذته من موقف تجاه حظر منتجات المستوطنات وتأييد الدول الأخرى أيضا لبريطانيا. ننتقل في هذه اللحظات إلى الباحث في العلاقات الدولية دكتور أشرف عكاي. سعد أوقاتك.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
0: أهلا فيك معنا بهذه اللحظات دكتور أشرف. يعني بريطانيا انتقلت من المواقف السياسية إلى حظر منتجات المستوطنات، ودول أخرى أيضا قامت بتأييدها وتحركت باتجاه إجراءات مشابهة لبريطانيا. كيف نقرأ هذا التحول، وما الذي تغير في البيئة الدولية إذا صح الحديث والسؤال حول هذا الموضوع بالتحديد؟
3: هو تحول حقيقي

0: الأخير نابع من استياء شدي من سياسة وسلوك حكومة اليمين المطرف في إسرائيل، خصوصا فيما يجري بالضفة الغربية. واعتقد هو إعدام سياسي على الهواء مباشرة لحكومة اليمين المطرف في إسرائيل. وتطور الأهم أن هذه الحكومات تأخذ بعين الاعتبار تأييد ودعم الحاخامات اليهود في تلك الدول، وخاصة أن اليوم نشهد تأييد عدد من الحاخامات في بريطانيا لموقف الحكومة ولسياساتها ولهذا التوجه، لأن هناك اعتقاد جدي لدى الجاليات اليهودية والحقامات، وبأن نتنياهو أخذ إسرائيل إلى الهاوية ودفعها إلى مزيد من العزلة والمقاطعة والطرد الدولي.
1: نعم، أيضا دكتور أشرف، يعني ماذا يمكننا أن نقول أو كيف ترون قرار إسرائيل بالرد على بريطانيا بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس؟
0: يعني هذا الرد دليل على طبيعة العجز والإفلاس والفوضى والضبابية وغياب الرؤية الاستراتيجية لدى إسرائيل ولدى هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. وبريطانيا وسابقها هولندا وغيرها من الدول التي تأخذ مواقف حاسمة جدية، هذا ردة الفعل الإسرائيلية تبين طبيعة المأزق الذي يعيشه نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. مثل ما نشهده من يعني من تفاعلات داخلية، خارطة حزبية تتشكل، تسريبات، فضائح عن سلوك نتنياهو في 7 أكتوبر وغير ذلك. أما مشهد يظهر بالضرورة ضعف هذه الحكومة، تراجعها، إجماع بالداخل الإسرائيلي، إجماع إقليمي، إجماع دولي على ضرورة التخلص من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، ولدينا عشرات المؤشرات الداخلية التي تقول أن هناك حراكا بنهاية المطاف يجعلنا نقول أن منافس نتنياهو كرئيس وزراء آيزكنوت يتفوق في كل استطلاعات الرأي. هذا مؤشر مهم، وأعتقد المواقف الدولية وحتى المواقف الأمريكية سيدتي، ولاحظنا أن رئيس ترامب خلال الأيام الماضية التقى بعدد كبير من الحاخامات اليهود، وسواء كان في الجالية اليهودية في الولايات المتحدة أو الأوروبية أو حتى حاخامات في إسرائيل. ويبدو أننا أمام مشهد يعني نستطيع أن نقول من خلاله أن تطور المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية، أولا عدالة هذه القضية تسود على كل المواقف بهذا الاتجاه، واختبار للقانون الدولي وللمجتمع الدولي ولمؤسساته، ولكن يبدو أننا أمام موقف يعني يضع إسرائيل وهذه الحكومة أمام استحقاقات صعبة، وأهمها يعني أهمها دفع المجتمع الإسرائيلي بضرورة التخلص من هذه.
1: يعني بالحديث وبالوقوف على نقطة يعني دور الولايات المتحدة من هذا القرار، سواء قرار بريطانيا أو قرار إسرائيل بإغلاق القنصلية، نحن رأينا لقرار بريطانيا تأييد وانضمام من بعض الدول مثل فرنسا وكندا، إسبانيا، أيرلندا، النرويج وغيرها من الدول، ولكن أين يمكننا رؤية أمريكا في هذا الموقف؟ هل يمكن اعتبارها أنها غائبة في هذه الحالة أو في هذا الموقف أو هذا القرار، أو هل من المتوقع أن سيكون هناك رد لأمريكا لاحقا على هذه القرارات؟
0: أنا أولا بالنسبة إلي أرى أن الموقف الأوروبي منسجم شيئا فشيئا مع الموقف الأمريكي. الإدارة الأمريكية لا تعلن خلافها العلني والمباشر مع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ومع نتنياهو. الإدارة الأمريكية لا تريد الدخول في صدام مباشر لحسابات انتخابية. ونلاحظ أن حسابات ترامب تراجع شعبيته إلى 33%، سحب الداعمين من الحزب الجمهوري، كل ذلك يعقد المشهد على أن تأخذ الإدارة الأمريكية موقفا واضحا. وأنا أظن من يعني من سمع ومن قرأ خلال الأيام الماضية أن الحكومة البريطانية أخبرت إدارة ترامب، إدارة ترامب لم تعترض على هذه الإجراءات، صحيح لم تأخذ موقف داعم بالمعنى العلني ولكنها لم تعترض، لم تعطل الموقف الأوروبي. أنا بتقديري أن الإدارة الأمريكية هي من أعطت الضوء الأخضر أو من أيدت أو من سهلت ضرورة اتخاذ هكذا قرارات، وهي في نهاية المطاف نلاحظ أنها لديها من المصالح بما يجعل خطط الرئيس ترامب في قطاع غزة يجب أن تمضي قدما. هم يدركون تماما أن المعطل الوحيد هو حكومة اليمين ورئيس وزرائها نتنياهو. والملفات الإقليمية المعقدة وتبدل أولويات الولايات المتحدة بالضرورة تجعلني أقول أن الولايات المتحدة ليست على الحياد، وإن لا تريد الدخول كما قلنا بعقوبات مباشرة أو بإجراءات معينة
1: نعم.
0: تضعف يعني لا تبرر

0: طبيعة المواقف التي اتخذها ترامب دعما لإسرائيل. لا يستطيع التراجع. امبارح أنت كنت مؤيد لنتنياهو إلى أبعد حدود، ذهبت معاه بحرب إقليمية على إيران، تعود اليوم إلى يعني إلى مهاجمته. لا أعتقد أن هذا في صالح الرئيس ترامب، وبالتالي السياسة تتحرك ليس يعني بالأنظار أو بالعلن، وفي بعض المحطات يحتاج الأطراف إلى لاعبين آخرين ليأخذوا القرارات والمواقف التي في نهاية المطاف تحقق نفس الهدف.
1: نعم، يعني ختاما قبل يعني ما نختم هذه المقابلة معك دكتور أشرف، وسؤال أخير، إذا ما وقفنا ونظرنا إلى المشهد من بعيد، المشهد كامل بكل هذه التحركات والقرارات من الدول، من بريطانيا، من دولة الاحتلال، يعني هناك يبدو أنه سيكون هناك علاقة جديدة بين دولة الاحتلال والدول الأوروبية. كيف يمكن أن نشهد في المراحل المقبلة طبيعة هذه العلاقة؟
0: شوفي، هناك قناعة لدى يعني نخبة واسعة في القيادات الإسرائيلية من المعارضة بأنها لن تعود إسرائيل إلى طبيعة علاقاتها الدولية ومساراتها يعني الدبلوماسية دون التخلص من حكومة اليمين المتطرف. هناك قناعة أن إسرائيل معزولة سياسيا دبلوماسيا، مطرودا من المحافل والفعاليات الفكرية والرياضية والدولية. هذا كله من وجهة نظري يحتاج إلى تغيير. إذا جاءت حكومة جديدة في إسرائيل قد تتغير هذه العلاقة، تقدم إسرائيل تنازلات ملفات، تسير قدما في نهج السلام والتسوية ومسار حل دولتين، توقف حروبها، عدوانها، تسويات على مستوى المنطقة، تعود إسرائيل إلى تلك الشراكات وعودة إلى المجتمع الدولي. ولكن إذا عادت هذه الحكومة سيكون هناك عزلة دولية، ولكن هذا لا يعفي في نهاية المطاف أن تتحمل إسرائيل مسؤولية الجنائية الدولية، والقضاء الدولي سيبقى فاعلا ومؤثرا طال الزمان أو قصر، لأن جرائم إسرائيل لا تسقط بالتقاعد.
1: نعم، إذا نشكرك دكتور أشرف عوكل الباحث في العلاقات الدولية، شكرا لتواجدك معنا بهذه اللحظات.
0: أهلا وسهلا.
1: إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية، للمزيد على رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار، إلى اللقاء.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً على رايا FM.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية ودائما من رايا FM.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل بالعديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع منتخب فلسطين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية أف أم تجمع كل الأذواق.

الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: الساعة الآن 12:00 كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة معتقلين خلال اقتحام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والمسمى المتسادة وإلماز عددا من أقسام سجن جانوت. قوة الاحتلال تعتقل خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة الغربية، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال والاستهداف التي تطال المواطنين. سلطات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله وتنتشر في أنحاء متفرقة منها دون أن يبلغ عن أي إصابات أو اعتقالات حتى اللحظة. رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري يرد على ادعاءات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بشأن السيادة على مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي بأن الخليل مدينة فلسطينية عريقة وأن الحرم الإبراهيمي إرث ديني وحضاري وإنساني راسخ. النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 51 عاما فجر اليوم شمال القدس المحتلة. محافظة القدس تحذر من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبل وما قد يشهده من تصعيد خطير في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة ضمن مسار متدرج وممنهج يستهدف تغيير هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية والقانونية. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يكرر تهديداته لإيران في حال شنت هجوم ضد إسرائيل. دبلوماسي فرنسي يقول إن بلاده لا تزال تدرس نوع العقوبات التي ستفرضها على المستوطنات في الضفة الغربية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية ودافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية في قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً يقدر ب 21 مليار ريال، أي نحو 5 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام، وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزاً ب 10 مليارات ريال في الربع الأول من هذا العام. إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 7 مليارات دولار كما قالت وزارة المالية القطرية، فيما بلغ إجمالي المصروفات ما يقدر ب 12 مليار دولار وأكثر. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الملياردير البريطاني كريس روكوس مؤسس شركة روكوس كابيتال مانجمنت لإدارة صناديق التحوط قرر نقل إقامته من بريطانيا إلى اليونان وسط مخاوف من زيادة حكومة حزب العمال للضرائب مع تصاعد الضغوط على المالية العامة. ويعد روكوس أحد أكبر دافعي الضرائب من الأفراد في بريطانيا، وقد حصل على 477 مليون جنيه استرليني العام الماضي من صندوق التحوط الذي يديره والذي تبلغ أصوله نحو 22 مليار دولار.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جوال كل يوم جديد.
1: احنا ما بنصنع منتجات وبس، احنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. كنا على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع إلى 73,670 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. إصابة معتقلان خلال اقتحام وحدة القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال والمسمى المتسادة واليماز عددا من أقسام سجن جانوت. جيش الاحتلال يعتقل شابين من بلدة بتونيا غرب رام الله بعد مداهمة شقة سكنية والعبث بمحتوياتها. النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 51 عاما فجاء هذا اليوم شمال مدينة القدس، حيث قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لوير زقات إن إشارة وصلت فجاء هذا اليوم إلى عمليات شرطة محافظة ضواحي القدس تفيد بوصول مواطن إلى مجمع فلسطين الطبي في حالة حرجة قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرا بالإصابة التي تعرض لها. قوات الاحتلال تداهم منتزه إيكو بارك في حي الأقصى بمنطقة الملساتة في ضاحية شويكة شمال طول كرم وتستولي على مجموعة من الحيوانات البرية الموجودة داخل الحديقة. هيئة التجارة البحرية البريطانية تفيد بتلقي بلاغ عن واقعة على بعد 98 ميلا بحريا جنوب غربي المكلا في اليمن، وقالت بأن زورقا غير معروف يقترب من السفينة في حين تواصل السلطات التحقيق في الحادث. في أحوال الطقس اليوم غدا الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق وإطار ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد،
0: اريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص، وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا، واهلا فيكم معنا بحلقه جديده من بانوراما رايه برعايه شركه البركه للتامين الاسلامي وبرعايه البنك الاسلامي العربي. تحياتنا لكم مستمعينا، وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة على الجميع، وإن شاء الله حلقة اليوم بتكون كمان حلوة زي حلاوة يوم الخميس، ولا لا؟ يلانا يسعد مساكي.
1: يسعد مساكي أسماء، ومسا كل الناس اللي بتسمعنا. طبعا يوم الخميس بضل ما أنه كمان رجعنا للمدارس، فيوم الخميس يعتبر يوم مقدس للموظفين وحتى لطلاب المدارس وحتى كمان لطلاب الجامعات، فإن شاء الله بيكون هذا اليوم وحتى الويكند بشكل عام خفيف ولطيف وبيعملوا فيه فعاليات كتير
0: إن شاء الله. يعني إحنا بنتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة ويوم جميل.

0: يعني احنا مبلشين معكم حلقتنا مستمعينا، وخلي دايما ترددات البث عندكم من جنين والجليل الاعلى ووسط فلسطين على 98.3، شمال الضفه والاغوار على 96.4، الجنوب وقطاع غزه 96.8. بما أنه بنحكي عن يوم خميس واليوم اللي أكثر يوم ممكن خلال الأسبوع يلانا بتكون فيه فعاليات، كمان عنا على مستوى بعض المدن والمحافظات بتكون فيه الفعاليات بتتركز أو بتبلش اللي بتمتد لأيام زي هلا الفعالية اللي رح نحكي عنها بتبلش من يوم الخميس، وبدنا نحكي ونعرفهم على الفعالية اللي رح تكون اليوم في مدينة روابي، وتقام بطولة روابي لمربي الخيل العربية، بطولة الإنتاج المحلي 2026 في مدينة روابي خلال فترة ما بين 10 إلى 12 أيلول، وبمشاركة نخبة من مربي وملاك الخيل العربية الأصيلة، وبتهدف لدعم الإنتاج المحلي، تسليط الضوء على جمال أصالة الخيل العربية ومكانتها التراثية والثقافية. يعني اللي بحبوا الخيل
1: هاي فرصة لإلهم،
0: جوهم اليوم بمدينة روابي. مش بس هيك، كمان يعني الفعالية ما وقفت إنه يحضروا هاي، خلينا نحكي البطولة. البطولة رح تكون ثلاث أيام من المنافسات العروض لجانب برنامج فني مسائي متنوع، بيبدأ كل يوم خلال هاي الثلاث أيام من الساعة 8 المساء، واليوم الخميس رح يكون في عرض غنائي لأبو جمعة وزريف، ورح يقدم الفنان كنعان الغول عرض غنائي موسيقي يوم الجمعة. رح تختتم الفعاليات يوم السبت مع عرض دبكة استعراضي لفرقة أوف ستيج. طبعا لنا تفاصيل احنا رح نعرفها أكثر، والمستمعين كمان يعرفوا تفاصيلها مع مجدي الشريف مسؤول إعلام في مدينة روابي، بعتلنا تسجيل صغير لحتى نعرف المستمعين على هاي الفعالية.
2: بطولة روابي لمربي الخيل العربية، بطولة الإنتاج المحلي، ستبدأ في تمام 10:00 من صباح هذا اليوم الخميس. ستقام لمدة 3 أيام في مدينة روابي. نحن نتحدث عن مشاركة نخبة من مربي وملاك الخيول العربية الأصيلة من مختلف أنحاء الضفة الغربية ومن الداخل فلسطين المحتل. هذه البطولة تمتد على مدار 3 أيام، تشمل الكثير من المنافسات والعروض، بالإضافة إلى يعني البطولة ستشمل أيضا فعاليات ترفيهية وثقافية وغنائية وتراثية على مدار هذه 3 أيام. الهدف من هذه البطولة أننا نحصل على تجربة متكاملة تجمع بين الفروسية، أصالة الخيل العربية، التراث الموسيقي والفنون الفلسطينية. ويعني نحن ندعو جميع أبناء شعبنا من مختلف أماكن تواجده للمشاركة معنا، للحضور، للاستمتاع، لنحافظ على سرديتنا الفلسطينية. كما نعلم جميعا الخيل جزء من الرواية ومن السردية الفلسطينية، ومن المهم أن نحافظ عليها وأن نتمسك بها.

0: صحيح. الساعة 8 يعني نقدر نحكي إنها بطولة فلسطينية بحتة 100%.
1: هاي اليوم دليناكم وين ممكن تروحوا وبكرة وبعده احكوا عنا عطلين.
0: بدك نبلش في أول أخبارنا لهذا اليوم. هذا بحكي لك ممكن تروحي أنت على مطعم بيقدم أكل بس أنت اللي تطبخي الأكل مش الشيف. تخيلوا تروحوا على مطعم وتقعدوا على الطاولة وبكل حماس تستنوا النادي اللي يجيب لكم الأكل وفجأة يحكي لكم تفضل هاي المكونات وانت أطبخ. فعلا في مطاعم حول العالم قائمة فكرتها مختلفة عن المطاعم التقليدية واللي هي أن الزبون نفسه بشارك بتحضير وجبته وأحيانا بيكون الطبخ جزء أساسي من هاي التجربة. الفكرة مش أنك تاكل لكن أنك تعيش التجربة من أولها لآخرها. يعني بدل ما يكون أكبر قرار عندك إذا تاخد بطاطا أو سلطة بصير عندك أسئلة أصعب زي أحط الملح هلأ ولا بعدين أو ممكن كمان ليش الدخان بيطلع من المقلاي. والأطرف أنه ممكن تدخل المطعم وأنت مفكر حالك شيف وتطلع منه مقتنع أنه طلب التوصيل كان اختراع عظيم. بس طبعا بعيدا عن المزح الفكرة بتعطي الزبون تجربة مختلفة وبتخلي الوجبة إلها قصة لأنه بالنهاية إذا طلعت زاكية رح تكون أنت الشيف وإذا ما زبطت أكيد المشكلة رح تكون في المكونات. هاي كمان فعالية للمطاعم
1: والناس أو الأشخاص اللي ما بطبخ أو مش متعودين على الطبخ هي فعالية إشي جديد عليهم يعني مغامرة حلوة. ستات البيوت أبدا مش حيكون مبسوطين فيها هاي الفعالية.
0: أظن ما رح يكون الطبيخ زي طبيخ البيت زي مثلا كبسة مقلوبة ممكن أكيد. يكون إشياء تانية
1: بالضبط يعني. كمان الست هي طالعة عشان ترتاح
0: صح.
1: عشان تريح حالها من الطبيخ اليوم تروح واحد يحكي لها تفضلي طبخي تسحب حالها بتطلع.
0: بس حلو بحس إنه ممكن هاي لو تصير
1: هي مغامرة حلوة
0: ممكن يوم يعني يحددوها في يوم ممكن تكون إشي كتير حلو والناس تنبسط يعني بصير في إجر على المكان إنه أنت بتطبخ بتخبص بس مش في البيت
1: صحيح.
0: ما حدا حيصرخ عليك ما حدا حيجلي من وراك فيعني حلوة.

0: مكملين مستمعينا معكم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بانوراما رايا. يعني مش عارفة لأن أطلع لهم من جو الأكل نروح لموضوع تاني ولا نضل بجو الأكل. أنا بحكي يعني بعد الفاصل نرجع نذكرهم بالأكل مرة تانية. خليكم استراحة من الأكل. في كمان خبر له علاقة بهذا الموضوع. خلينا نشوف هذا الخبر. بيحكي لنا أنه إحنا صرنا فعلا مش قادرين نميز بين فيديو الـ AI من الفيديو الحقيقي. الموضوع مش مبالغة. في دراسة جديدة اختبرت قدرة الناس على التمييز بين الفيديو الحقيقي والمصنوع بالذكاء الاصطناعي ونتيجة كانت مفاجئة. هي دقة الناس كانت حوالي 52% بس، يعني تقريبا زي التخمين. الدراسة شملت أكثر من 2700 فيديو وبعضها كان مولد بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وحتى أدوات متخصصة بكشف الديب فيك. واجهت صعوبة ببعض المقاطع. زمان كنا نلاحظ بسهولة وجه غريب أو حركة مش طبيعية ونحكي هذا AI، بس اليوم الموضوع صار أصعب بكتير. يعني قبل ما نصدق أي فيديو بنشوفه على السوشيال ميديا، يمكن أهم سؤال صار مين المصدر ومين نشره أول؟
1: تعرفي إنه الإشي بيخوف؟ يعني إحنا يمكن نحكيه كمعلومة عادية بس الموضوع كتير بيخوف.
0: صحيح. وأكتر ناس واقعين بالفخ هم الكبار بالعمر، الأمهات،
1: يعني
0: اللي بيشوفوا فيديوهات وبيحكوا إنه بيجوا مستغربين إنه شوفوا الفيديو هيك إنه الابن كلمة ده AI.
1: حتى أنت هلا لو في أشياء بتشوفيها بتصفن إذا هي حقيقية ولا
0: مزبوط.
1: لا. يعني أحكي لك، في كتير صفحات على الإنستغرام لبنات

0: معمولين بالاي اي وبتكون الصفحه عليها ملايين
1: صحيح.
0: وبكل الكومنتات هل انت عن جد حقيقيه ولا انت اي اي، وقيسي عليها كمان فيديوهات كتير.
1: صحيح، في مرات فيديوهات وحتى صور جد ما بتبين، وبحكي لك انه بالاول كنا نلاحظ مثلا حركه غريبه او شيء يبين لك انها اي اي، هلا مع التطور الجديد ابدا ما بتلاحظي او ابدا ما بتشكي انها اي اي. فهي من الاشياء اللي عن جد بتخوف.
0: يعني بتعرفي ممكن نعطي نصيحه للبنات تحديدا انه يمكن ما ينشروا اشياء لإلهم خصوصيه لانه ممكن اي شيء يتاخذ وينعمل منه فيديو كامل، وما تقدري حتى انت كمان تفرقي اذا هذا الاشي عن جد انت تكوني عملتيه ولا هو معمول بالاي اي.
1: احنا كمان يعني بنحب انه المختصين بهذا الاشي يعملوا دورات اكثر وارشادات اكثر ووعي اكثر بهذا الموضوع، وكيف ممكن الناس تتميز وتميز ما بين الفيديو الاي اي والفيديو العادي، وكيف تحمي صورتها، تحمي اي شيء بروفايل لها لحتى ما يستخدموا بهاي الفيديوهات.
0: يعني بما انه احنا صرنا بعصر الذكاء الاصطناعي والتطور والتكنولوجيا ما راح يكون في اي شيء صعب بهذا المجال، فعشان صحيح. هيك دورات شيء كتير مهم، وحتى كمان طريقه انه الواحد يتعامل مع هاي الامور اذا صارت معه لمين يتوجه.
1: وانتم كمان يعني ابحثوا وشوفوا وتعمقوا بالموضوع لحتى كل حدا فينا جد حتى احنا كل حدا فينا معرض. لازم يعرف التفاصيل هاي اكثر لحتى ما يوعى بهذا الفخ.

0: وهلا خلونا نروح لفاصل قصير وبنرجع منكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: المشتبركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
4: جاهزين للإكسبو؟ You wanna move. طيب، مين جاهز للأكل والمشروبات اللي بتستاهل التجربة؟ إذا بتحبوا الأكل السريع والطعم اللي ما بتنسوا، بلاك بوكس لازم يكون محطتكم. توستات شهية، أكلات سريعة ومشروبات باردة وساخنة بأنواعها، وباريستا مختص يحضر لكم مشروباتكم بكل حب وبطريقة مميزة. كل هالطعم بأسعار بتناسب الجميع. لا تفوتوا الفرصة وزورونا بالإكسبو وخلوا تجربتكم ألذ. وحابين تزورونا بموقعنا الرئيسي، بتلاقونا بطلوع قوسين بجانب دينمو متر الشمال. وللطلب والاستفسار 0592-025-692. بلاك بوكس، لما تشتهيها تعرف وين تلاقيها.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
5: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في جولتنا لهذا اليوم بأطراف وأحلى وأغرب أخبار من حول العالم. ما أنه ياسم رجعنا بعد الفاصل، فنروح لكمان خبر له علاقة في الأكل. طبعا يعني مين فينا ما بيحب البيتزا، بس بهذا الخبر بحكي لكم أنه البيتزا بسعر سيارة. إذا كنتم مفكرين أنه أغلى إشي في البيتزا هو الإضافات، فاستنوا تسمعوا عن بعض أنواع البيتزا الفاخرة اللي أسعارها بتوصل لأرقام بتخليك تتأكد أنك فعلا داخل مطعم مش معرض سيارات. بعض الطهاة حول العالم عملوا بيتزا بمكونات فاخرة ونادرة، زي أنواع من اللحوم والمأكولات البحرية والجبن الفاخر، وأحيانا بتكون مزينة بمكونات غالية جدا. الفكرة أنه هاي البيتزا مش معمولة عشان الواحد يقول أنا جوعان وبدي أكل، هاي معمولة عشان أنت تحكي أنه أنا عندي مناسبة وعندي ميزانية ما إلها حدود. والأغرب أنك ممكن تدفع مبلغ ضخم على بيتزا وبالنهاية تضل هي بيتزا، يعني دائرة من العجين والجبنة، بس الفرق أنه الفاتورة ممكن تخليك تحتاج بيتزا تانية عشان تهضم الصدمة. فيعني إحنا لما نتطلع أو تطلع البيتزا بخمس أو عشر دنانير بنحكي إنها غالية، بس في ناس لو شافوا أسعار البيتزا الفاخرة ممكن يحكوا جيبوا لي خبزة وزعتر وبنعتبرها عزومة محترمة. بس بالنهاية واضح إنه عالم البيتزا بطل فيه حدود، من وجبة سريعة للأكل لوجبة بدها تمويل. يعني اللي
1: يعني لحالهم حكوا جاوبوكي بالخبر، هي بس للفشخرة إنه عندي مناسبة عندي ميزانية.
0: بحس اللي بحب إشي بدفع عليه،
1: بس يعني بسعر سيارة
0: أكيد. يعني هو لو
1: أكيد مش راح أشتري لا للمعزيم ولا لإلي بيتزا بسعر سيارة.
0: ما هو اللي راح يروح يأكل هاي البيتزا هو أوريدي، يعني
1: ممكن ما تطلعش زاكية.
0: ممكن صح،
1: يعني أوكي الواحد ما بيغامر بالأكل ودائما بيختار أزكى الأنواع لإله، لأنه صراحة الواحد ما بمزحش بموضوع الأكل، بس كمان يعني الواحد يكون منطقي. يعني بسعر سيارة أشتري بيتزا ويمكن ما يعجبني طعمها، يعني كتير أوفر، بس هم يعني
0: بس
1: واضح ليش عاملينها.
0: يعني أصحاب المحلات كيف بتطرحوا هيك أوبشن أصلا؟ يعني غريب.
1: في ناس بتحب عن جد، فينا بس مش عنا صراحة. عن جد مش عنا مش عنا بدهم يشتري بيتزا بسعر سيارة، مش عنا. هدول اللي عندهم السيارة زيها زي البسكليت فمش فارق عليهم يعني.

0: بنكمل لنا مع مستمعينا ومتابعينا وتحياتنا لكل حدا انضم معنا بهاللحظات على السمع في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ومكملين بأخبارنا المنوعة من حول العالم. اليوم احنا صراحة مركزين على الأكل لأنه الناس صراحة المساء بتهتم بالأكل, شو بدنا نتعشى اليوم الخميس وكيف بدنا نسهر ونضبط السهرة.
1: هي السهرة بتكون عبارة عن أكل, ما في سهرة بدون أكل.
0: اليوم يوم الخميس هذا يوم الفري, سواء للناس بالزبط. اللي بتعمل رجيم, الناس اللي ماشي على نظام صحي, مش ماشي
1: تكسر القاعدة,
0: طيبات مش طيبات, كله
1: رايح,
0: كل الطيبات اليوم والطيبين بيخربوا كل القواعد. اليوم الخميس بحكي لك في ناس بنتظروا 24 ساعة عشان يأكلوا بطاطا.
1: بطاطا 24 ساعة,
0: يعني نشوف شو الاحترام الكبير هذا للبطاطا. أنا 24 ساعة استنى عشان أكل بطاطا. بحكي لك تخيل أنك تشوف مطعم جديد صار حديث السوشيال ميديا, ناس تحكي عنه من كل مكان, بتقرر تروح وتجربه. لما توصل بتكتشف أنه في طابور طويل جدا من ساعة لساعتين, وممكن في ناس ضل انتظارهم لحوالي 24 ساعة, كل هذا عشان يجربوا طبق بطاطا. طبعا القصة هاي صارت عند حبيبنا حاليا بريطانيا, فيعني تحية لكم. احنا الايام هاي كتير حابينهم,
1: صحيح.
0: فاي اشي بتعملوا يعني تمام, نستنى 24 ساعة مش مشكلة. بعد ما انتشر مطعم واطباقه بشكل كبير على تيك توك وانستغرام, فيديوهات قصيرة للاكل وطريقة تقديمه خلت الناس تتحمس للمكان. مع انتشار الفيديوهات صار الطابور نفسه جزء من هاي القصة. الغريب انه بعض الاشخاص صاروا يعتبروا الانتظار الطويل جزء من التجربة, يعني مش بس بدهم ياكلوا البطاطا, بدهم كمان يصوروا الطابور يحكوا للناس انه انا استنيت كل هالوقت وجربتها. يعني حتى هاي الجملة هي ترند, انه
1: صحيح.
0: انه انت واو شو الانجاز اللي عامله, انت كمان جيت على هذا المطعم واستنيت هذا الطابور. هون السوشيال ميديا لعبت دورها الكبير, لانه مطعم صغير ممكن يكون معروف عند عدد محدود من الناس, فجأة فيديو واحد انتشر وجاب الاف زباين خلال فترة قصيرة. لكن الشهرة إلها وجه تاني, لأنه المطعم إذا ما كان جاهز لهذا العدد الكبير من الناس ممكن يتحول الحماس لانتظار طويل, وبعدها تبدأ تعليقات والشكاوي, ليش استنيت كل هالوقت والأكل بيستاهل ولا لا. السؤال الأهم, هل فعلا طبق البطاطا ممكن يستاهل 24 ساعة انتظار؟ يعني إحنا بنحب البطاطا بس مش نعتبرها رحلة ليوم كامل.
1: تعرفي, بحس إنه هذا النوع من الأخبار أو هذا النوع حتى من المحلات كيف استغل السوشيال ميديا لصالحه. يعني مع إنه بطاطا أسهل إشي ممكن تعملي منه أكل, يعني أي واحد زهقان بروح بيقلي بطاطا, ما بالك لما تحولي البطاطا لمشروع وتفتحي مشروع على السوشيال ميديا تستني ناس. وحتى كيف وظفوا كمان الطابور إنه للسوشيال ميديا إنه البطاطا بتاعتنا بتستحق.
0: بس في شغلة, يعني وين بدك تودي وجهك من أمك وانت مروح الدار بعد 24 ساعة تاكل بطاطا؟ ما لها بطاطا الدار.
1: يعني بحس
0: ما أنا بعمل لكم نفسها, رح تحكي لك ما أنا بعمل لكم نفسها وأزكى منها ومش معروف الزيت. بس وين بدك تودي وجهك بعد 24 ساعة؟ تحكي لك بتستاهل 24 ساعة بتستنى في بطاطا.
1: يعني بس والله الفكرة حلوة,
0: يعني مغامرة صراحة. ممكن في ناس
1: أظن ممكن يتروح مرة بعدين مخلص ما يعودش يرجع, يعني مش إنه عشان بطاطا مش زاكي, عشان فكرة الانتظار الواحد ما بيحب يستنى أصلا.
0: يعني كمان ممكن إذا المطعم حلو, مكانه حلو, جوه حلو,
1: صح.
0: موقعه ممكن ناس تروح عن جد تصف طابور عشان بدها تفوت على المكان.
1: وبالنهاية السوشيال ميديا يعني عالم, فعشان هيك الواحد لازم يفتح مشروع يكون مهيأ أنه ممكن يستقبل عدد ناس كبير, فأنه يشتغل
0: ويهتموا في السوشيال ميديا.

0: يعني أسمى بهاي الأخبار أو بهاي الجولة الساعة الكاملة اللي إحنا فيها بنقرأ أخبار غريبة من حول العالم، يعني بصفن قديش الإنسان ممكن يوسع تفكيره وكيف ممكن كمان يفكر خارج المألوف. بحكي لك إنه في فندق انعمل داخل طيارة قديمة، يعني تخيلوا تروحوا على فندق بدل ما تستقبلكم غرف عادية بتستقبلكم طيارة. في فكرة فندقية غريبة حول العالم تم تحويل طائرة قديمة طلعت من الخدمة لمكان للإقامة، بحيث أنه صار المسافر يقدر ينام داخل هاي الطيارة بس من غير ما تقلع فيه. الغرف موجودة داخل جسم الطيارة، والمقاعد والمساحات الداخلية تم استغلالها بطريقة بتخلي الزائر يعيش أجواء الطيران لكن هو ثابت على الأرض. والحلو في الموضوع أنك بتقدر تقول لأصحابك أنه أنت نازل بفندق طيارة وتخليهم يفكروا انه انت مسافر، وبعدين تستكشف او تكشف لهم انه الطيارة اصلا ما إلها نية انها تتحرك. والتجربة كانت مش بس للنوم، كتير من هالاماكن صارت نقطة جذب للناس اللي بتحب الاماكن الغريبة وغير التقليدية. فيعني اذا كنت من الناس اللي بتحب تجرب اشي مختلف بدل ما تقول وين الفندق الاقرب، ممكن يصير سؤالك وين اقرب طيارة فيها غرف فاضية. وبصراحة انه احلى اشي انك لما تصحى الصبح ما بتحتاج تنزل من الطيارة لانك انت اصلا ما طلعت فيها.
1: يعني حلوة الفكرة
0: صح؟
1: يعني لا حلوة جد، من الأشياء اللي إذا عن جد مشتغلين عليها صح وحلوة، وزي التفاصيل هاي اللي سمعناها بالخبر حلوة. يعني كمان 2-in-1 سافرت وبنفس الفندق، طلعت طيارة ونزلت بأوتيل، كل إشي حلوة. ممكن أنا ممكن أجرب هيك
0: إشي. يعني بحس هاي الأفكار كرياتيف مش موجودة في البلد تمشي.
1: صحيح، احنا اصلا ما على مطار ولا طيارة.
0: يعني صحيح، بس هالافكار حلوه انه انت،
1: فان شاء الله ان شاء الله انه احنا رح نعملها. لا رح نعملها وتصير الطياره قديمه ونحولها لفندق.
0: ان شاء الله.

0: بنكمل مستمعينا، خلينا نشوف خبر بعيد عن الأكل. عن جد هلا احنا ما عنا أكل، بس إشي احنا بنمر فيه تقريبا كلنا أو أغلبنا. بحكي لك التسوق الإلكتروني خلى مشكلة جديدة، إنه نسيت شو طلبت.
1: صحيح،
0: مع انتشار التسوق الإلكتروني صار في مشكلة طريفة يمكن كتير منا مر فيها. توصل الشحنة على البيت ونقعد نفكر أنا شو كنت طالبة فيها أصلا. الموضوع بصير خصوصا مع الأشخاص اللي بتعودوا يشتروا أكتر من غرض خلال الأسبوع. مرة طلبت قطعة ملابس، وبعدها بيومين طلبت مستحضرات، وبعدها شغلة للبيت، وبعد فترة صغيرة بيوصل إشعار طلبك في الطريق. تبدأ الحيرة، طيب أي طلب؟ عن جد أي طلب فيهم؟ ببعتوا لي المسج أنت مين؟
1: ليش معك في الكيس؟
0: عن جد انت مين؟ طب كم عليها هاي عشان اتذكر انا شو طالبة اني قطعة من هدول. الاطرف انه لما يوصل الطرد وتفتحيه بحماس بتلاقي غرض كنتي متحمسة لإله كتير وقت ما طلبتي، لكن هلا مش متذكرة اصلا ليش قررتي انك تشتري هذا الطلب. وهون بتدخل ظاهرة تانية مرتبطة بالتسوق الالكتروني، وهي الشراء الاندفاعي. احنا هذا اللي بصير معنا، الشراء الاندفاعي. انا هذا اللي نفسي اتخلص منه، اللي هو الشراء الاندفاعي. جماعة الماركتينج ما تعرضوش وتحمسونا، وكل مرة بنوع في نفس الفخ. في فيديوهات بتقنعك بالإشي،
1: يعني
0: بس في مرات بقنعوك إنه هذا أحسن إشي بالحياة.
1: لازم يكون عندك، إذا ما كان

0: عندك انت بتكوني غير عن الناس.
1: هون كمان انا كيف بدي اميز انه عن جد هذا بيحكي؟ يعني بفرجوكي فيديوهات انه شوفي مثلا هذا الاشي الجهاز كيف بيشتغل وكذا، بيكون عن جد كتير واو، بوصلك مش زي اللي
0: هذا حضرنا. ذكاء التسويق الالكتروني،
1: هذا ذكاء الاصطناعي، التسويق الالكتروني، الماركتينج، كله هذا اللي بيصير معنا. هي موضوع الشراء الاندفاعي طبعا. اي ست جوزها بحبش الشراء الاندفاعي
0: طبعاً.
1: ولا حدا من الرجال بحبوا الشراء
0: الاندفاعي، بغض النظر شو اشتريت، ما بدي اسمع،
1: ما بحبوا الشراء الاندفاعي. احنا والله المشكله مش فينا، طلع الموضوع هيو فيه له تحليل، هو شراء اندفاعي، يعني بسيطه المشكله، ان شاء الله انها بتنحل. بحكي لك احيانا هيو زي ما بنحكي اعلان بظهر قدامك، بس تشوفي خصم لفتره محدوده بتحسي انه لازم تشتغل له. انا المستهدفه بكون بحس انه انا المستهدفه، كل الناس اشتروا وهذا الخصم محدود، يا بتلحي حالك يا ما بتلحي. بتسألي حالك أنا كنت محتاجة هاد فعلا ولا الإعلان أقنعني؟
0: تعرفي حتى لو ما كنت محتاجة يمكن رح أحتاجه، فلازم يكون عندي.
1: إحنا للإحتياط يعني بدناش نحتاجه في يوم لا سمح الله بيكون علينا العرض، هو بيكون لفترة محدودة. يعني بعض الناس صاروا يعتبروا وصول الطرود نوع من المفاجآت، لأنهم فعلا ما عادوا بتذكروا شو موجود داخل الصندوق. يعني باختصار، زمان كنا نخاف ننسى وين حطينا المصاري، اليوم صرنا نخاف ننسى شو اشترينا بهاي المصاري.
0: وتخيلي كمان تشتري الاشي ويوصلك الطرد وانت اصلا ما تكوني عامله حساب انه هو لازم يكون معك مصاري تدفعي له.
1: هاي المشكلة، يعني يوصل الطرد مش على موعد الراتب.
0: يعني انا طلبتها في موعد كان رح يكون معي مصاري فيه، بس يوصلني في موعد. يعني
1: انا يعني صرت في شغلة بس مش أحكيها على الهواء، بلاش حد يكون يسمعنا، في طريقة علشان يوصلني طرد إمتى ما بدي، فلا مش أحكيها على الهواء، أكيد مش أحكيها على الهواء، بس يعني حاولوا تخففوا من الشراء الاندفاعي.
0: يعني هو شوفي كل شيء أكيد بشوفوه بقرروا يشتروه معناها هو بيكون إشي مهم، بس هي طريقة التسويق بتلعب دور، فعشان هيك إحنا بنحكي لتعون التسويق نفسهم إنه خفوا علينا شوي. يعني
1: وإحنا صراحة ما في أسهل من إنه تضحكوا علينا، فنعترف لكم على الهواء إحنا اضحكوا علينا وإحنا جاهزين.

0: هو إذن هيك أسمع بأنه اليوم الخميس فرح هيك نوصل معهم لختام ونهاية حلقتنا لهذا اليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله أنه كانت أخبارنا طول الأسبوع حلوة طلعوا فيها من المود وكانت ساعة حلوة ومميزة عليهم
1: أكيد.
0: ومنحكي لهم يعني كمان يستنون الأسبوع الجاي في أخبار أحلى من الأسبوع حاد واللي قبليه واللي قبليه لأنه كل يوم بيكون في عنا أخبار جديدة من حول العالم.
1: يعني كمان أنا بدي أودعهم أحكي لهم إن شاء الله يومكم بيكمل على خير ونهاية أسبوع سعيدة عليكم جميعا لأحد حلقة جديدة من بانوراما. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 4 مساءً. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه أسماء حمودة. أهلا بكم. قوة من جيش الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي باتجاه حي المنطار، وتحتجز الشاب سلوم رضوان لساعات وتستولي على شاحنته من نوع قلاب خلال تواجده بالمنطقة. محافظة القدس تحذر من خطورة موسم الأعياد العبرية المقبل وما قد يشهده من تصعيد خطير في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة ضمن مسار متدرج وممنهج يستهدف تغيير هوية المسجد الأقصى ومكانته الدينية والتاريخية والقانونية، ويقود الوضع التاريخي والقانوني القائم، ويمس بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. قوات الاحتلال تعتقل خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال والاستهداف التي تطال المواطنين. جهاز الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يضبطان بإسناد المؤسسة الأمنية وبالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الصحة معملا غير قانوني يستخدم لتصنيع أدوية للتنحيف بطرق غير قانونية في محافظة الخليل. برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة يحذر من تداعيات تصاعد القتال قرب مضيق باب المندب. وسائل إعلام تابعة للحوثيين تقول إن 40 غارة جوية تستهدف محافظات عزوة الحديدة والجوف ومأرب خلال الساعات الماضية. في أحوال طقس اليوم غدا الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق وإطار ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 2 مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر راية.بي.أس. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية في قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً يقدر ب 21 مليار ريال، أي نحو 5 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام، وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزاً ب 10 مليارات ريال في الربع الأول من هذا العام. إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 7 مليارات دولار كما قالت وزارة المالية القطرية، فيما بلغ إجمالي المصروفات ما يقدر ب 12 مليار دولار وأكثر. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الملياردير البريطاني كريس روكوس مؤسس شركة روكوس كابيتال مانجمنت لإدارة صناديق التحوط قرر نقل إقامته من بريطانيا إلى اليونان وسط مخاوف من زيادة حكومة حزب العمال للضرائب مع تصاعد الضغوط على المالية العامة. ويعد روكوس أحد أكبر دافعي الضرائب من الأفراد في بريطانيا، وقد حصل على 477 مليون جنيه استرليني العام الماضي من صندوق التحوط الذي يديره والذي تبلغ أصوله نحو 22 مليار دولار.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
7: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تحتجز اليوم الشاب سلوم رضوان من بلدة عزون شرق قلقيلية وتستولي على شاحنته. آلية للاحتلال تصدم اليوم مركبة عمومية في ضاحية ذنابة شرق مدينة طول كرم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. جهاز الضابط الجمركية والأمن الوقائي يضبطان اليوم معملا غير قانوني يستخدم لتصنيع أدوية للتنحيف بطرق غير قانونية في محافظة الخليل. صحيفة هآرتس ترفض 3 مطالب قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كي لا يقاضيها وتعهدت بكشف الحقيقة أمام المحكمة. لبنان يعلن أن الاعتداءات الإسرائيلية أضرت بأكثر من 22% من أراضيه الزراعية في الجنوب وتقدر بأكثر من 56 ألف هكتار وسط مساع لتمويل إعادة تأهيل قطاع الزراعة في المنطقة. وسائل إعلام تابعة للحوثيين تقول أن 40 غارة جوية استهدفت محافظات تعز والحديدة والجوف ومأرب خلال الساعات الماضية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو يوم غدا الجمعة حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بنحو 2 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
11: يا أحلى منه.
5: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضرب حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهماً قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطاس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت الطابق الأرضي من مسجد الحق أبو زكري غرب مخيم نصيرات وسط القطاع. إصابة أسيرين خلال اقتحام نفذته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال في عدد من أقسام سجن جانوت في النقب. قوات الاحتلال تعتقل خلال الأسبوع الأخير أكثر من 100 مواطن من محافظات الضفة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال والاستهداف التي تطال المواطنين. قوات الاحتلال تحتجز شابا من بلدة عزون شرق قلقيلية وتستولي على شاحنته. آلية للاحتلال تصدم مركبة عمومية في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم دون أن يبلغ عن أي إصابة. جهاز الضابط الجمركية والأمن الوقائي يضبطان معملا غير قانوني يستخدم لتصنيع أدوية للتنحيف بطرق غير قانونية في محافظة الخليل. الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعدما سمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. وكالة رويترز تنقل عن مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر. وأخيرا البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية اليوم في ثاني زيادة له هذا العام، مع تصاعد الضغوط التضخيمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا أينما كنتم في حصاد الراية من شبكة راية الإذاعية. السلام عليكم. في هذا الموعد نضع بين أيديكم أبرز ما شاهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد، ابقوا معنا لنستعيد أبرز محطات هذا اليوم من حصاد الراية. والبداية من الضفة الغربية، حيث يتواصل التصعيد الإسرائيلي في عدد من المحطات والمحافظات مع اقتحامات واعتقالات وعمليات هدم، إلى جانب تجديد القيود على حركة المواطنين، فيما تتواصل أيضا اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني. إلى آخر التطورات، تواصل قوات الاحتلال اقتحامها في عدد من البلدات والمخيمات. هذا وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت خلال حملة أمس 21 مواطنا بينهم طفل في محافظات عدة شملت طول كرم وبيت لحم ونابلس والخليل وجنين ورام الله. وشهدت مناطق أخرى تحركات لقوات الاحتلال والمستوطنين بينها سردة وسلوان وقفين.
1: حصاد الراية.
0: تتواصل عمليات الهدم التي تطال المنشآت الفلسطينية، حيث هدمت قوات الاحتلال 12 بيتا بلاستيكيا وثمانية مخازن تجارية وعشرة غرف زراعية، إضافة إلى أسوار مزرعتين قرب بلدة عرانة، وفي إجراء يضيف أعباء جديدة على المزارعين وأصحاب المنشآت في المنطقة. للحديث أكثر عن أبرز وأهم التطورات الميدانية في الضفة ينضم إلينا الصحفي سامر إخويري من نابلس. سامر، أهلا ومرحبا بك. إذن على صعيد الاستيطان، لا يقتصر المشهد على الاقتحامات والاعتقالات، إذ تتواصل محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض. فقد نسب مستوطنون سياجا قرب تجمع المهتوش البدوي شرق القدس، كما نصبوا خيمة في قرية الرشيدة ببيت لحم في وقت تتواصل فيه الإجراءات الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة. أيضا عمليات الهدم تطال المنشآت الفلسطينية. للحديث أكثر ينضم إلينا الصحفي من نابلس سامر خويري. سامر، أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير إليكم، مساء الخير لكل المستمعين الكرام، تحية طيبة زميلتنا العزيزة.
0: سامر، ضعنا قليلا في صورة المشهد في الضفة الغربية وآخر التحديثات على الصعيد الميداني.
2: هو بشكل عام يعني خلال الساعات القليلة الماضية نسبيا هناك حالة من الهدوء يعني في مختلف مناطق الضفة الغربية، طبعا باستثناء التنغيص على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، خاصة صراحة في محيط نابلس. قبل قليل الزملاء الصحفيين رفضوا عودة لبعض الحواجز العسكرية والحواجز الطيارة في نابلس، وهذا يتزامن مع عودة معظم أهلنا من مناطق رام الله إلى شمال الضفة الغربية. كلهم تقريبا سيكونوا مضطرين للدخول من نابلس للانتقال إلى مدن أخرى مثل طول كرم و جنين وغيرها، وبالتالي موضوع الحوادث موضوع لا يمكن بين قوسين التكهن بحالته، يعني في أي دقيقة قد يتم إغلاق الحاجز أو فتحه بناء على يعني تقديرات الاحتلال الأمنية، هذا أولا، ثم تنغيص على المواطنين. الاعتقالات أيضا كانت أو تركزت في ساعات الصباح الباكر، كان هناك مجموعة كبيرة من المعتقلين من مناطق مختلفة. حقيقة يعني كصحفيين ساءنا جدا إعادة اعتقال زميلنا الصحفي معاذ عمارنة وزميلنا المصور جبريل صبري جبريل اللي اعتقلوا من بيت لحم، إضافة طبعا إلى أكثر من 25 معتقل من قرية برقة شمال نابلس، وأفرج عن معظمهم تقريبا قبل قليل، أنا تأكدت من هذه المعلومة. عمليات الهدم أيضا طالت العديد من المواقع وخاصة في مناطق الأغوار. عمليات الهدم الصامتة ما يمكن تسميته أو وصفه بذلك، هو أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعني يقوم بهدم البركسات، هدم بعض البيوت غير المأهولة بادعاء شق الطرق الأمنية أو توفير الحماية للمستوطنين أو يعني بناء مستوطنات، هذا مستمر بشكل عام. إضافة طبعا اليوم القدس ومحيط ما يجري في القدس وضواحي القدس من انتهاكات ومداهمات بشكل دائم. تقريبا يعني هذا مجمل ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية.
0: نعم سامر، الحديث قبل قليل عن اقتحام قوات الاحتلال لقرية الخضر جنوب بيت لحم، هل لديك أي معلومات؟
2: صحيح، الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط هذه المنطقة الخضر، هو دخل إلى الخضر وشوهدت لآليات الاحتلال الإسرائيلي داخل القرية أو داخل البلدة، لم يبلغ عن اعتقالات في شيء عماله بيصير خلال الفترة الماضية، وكأنه الاحتلال يريد أن يوصل رسالة للمواطنين بتطبيع وجوده أو بتقبل وجوده واقتحاماته غير المبررة. يعني كثير من الأحيان يدخل إلى نابلس، يجوب شوارع المدينة، يدخل إلى الأسواق، ينزل الجنود، يسير بين الناس، قد يقوم يعني بدخول بعض المحلات أو التحقيق مع بعض المواطنين ومن ثم الانسحاب. ما جرى في الخضر هو يبدو سيناريو شبيه بهذا الأمر، وليس فقط في الخضر، أيضا قرأت في أكثر من منطقة في عقابة كان هناك دخول على أطراف القرية قرب طغباس، وكان هناك أيضا في محيط جنين وعرانة وغيرها من المناطق، وبالتالي هذه اقتحامات سريعة يعني ممكن ينتج عنها اعتقالات، لكن هي بالغالب زميلتنا هي بالدرجة الأساسية محاولة يعني إيصال رسالة إنه إحنا موجودين، إنه أي دقيقة بندخل، إنه ما في منطقة ممنوعة، لا ألف ولا باء ولا جيم، كلها تحت السيطرة الإسرائيلية، وهي في بعض الأحيان بتكون المبرر وزرع الخوف والرعب بين قلوب الناس وتحذيرهم من القيام بأي شيء، وإنه إحنا يمكن الوصول إلى أي نقطة في أي دقيقة. هذا تقريبا يعني الرسالة الإسرائيلية مما يجري.
0: نعم، الزميل الصحفي من نابلس سامر خويري كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن ننتقل إلى القدس، حيث يبقى ملف بيتكسا في صدارة التطورات مع دخول القيود الإسرائيلية المفروضة على سكان القرية أسبوعها الثاني. حتى اليوم ما زال 32 فلسطينيا عالقين بسبب القيود المفروضة على الدخول إلى القرية والخروج منها، إذ تمنع السلطات الإسرائيلية 13 مواطنا من العودة إلى منازلهم بحجة ما يسمى المنع الأمني، بينما يفضل أو يبقى 19 آخرون أو يفضل البقاء داخل القرية وعدم مغادرتها خشية أن لا يتمكنوا من العودة إليها. هذه الإجراءات أيضا لا تتعلق فقط بحرية الحركة، وإنما تنعكس على تفاصيل الحياة اليومية للسكان، خصوصا فيما يتعلق بالعمل والوصول إلى الممتلكات، حتى الحصول أيضا على الرعاية الصحية، إذ يخشى بعض السكان مغادرة القرية لمراجعة الأطباء أو تلقي العلاج خوفا من عدم السماح لهم بالعودة. في القدس أيضا تتواصل قوات الاحتلال بهدم المنازل، حيث هدمت منزلا في حي البستان بسلوان، كما هدمت إسطبلا في ضاحية الأقباط ببلدة الرام شمال القدس، وسط إطلاق نار وقنابل الغاز. تتزامن هذه الإجراءات مع استمرار التحركات الاستيطانية في محيط القدس في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للمنطقة، وفي وقت أيضا تشهد فيه بلدات شمال غرب القدس قيودا متزايدة على الحركة من الدخول والخروج. بيت إكسا أيضا شمال غرب القدس تتواصل معاناة الفلسطينيين مع تشديد الاحتلال قيود الدخول إلى القرية للأسبوع الثاني على التوالي. إجراءات لا تتوقف أثارها عن حرمان مواطنين من الوصول إلى بيوتهم، تفرض واقع صعب على سكان القرية في ظل خشية آخرين من مغادرة بيوتهم. إذن الحديث أكثر ننتقل أيضا إلى الخليل، تتصاعد التصريحات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، وكان آخرها تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسائل سوموتريتش الذي تحدث عن الحرم الإبراهيمي باعتباره وفق تعبيره أول ملكية سيادية لإسرائيل في الضفة الغربية. هذه التصريحات تأتي بعد قرار إسرائيلي بسحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل في منطقة H2 التي تضم البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، إلى جانب إجراءات وتغييرات ميدانية متواصلة في المنطقة. في المقابل تؤكد بلدية الخليل أن ما جرى ليس مجرد إجراءات إدارية، وإنما جزء من محاولة لتغيير واقع المدينة التاريخي والديمغرافي وفرض وقائع جديدة على الأرض وسط قيود وإغلاقات تستهدف الحياة اليومية للمواطنين.

0: إذن هذه أبرز التطورات في الضفة الغربية. نعود لبيت إكسا ولفهم ما يجري فيها وأبعاد هذه الإجراءات وانعكاساتها على الأهالي. نستمع إلى حديث مراد زايد رئيس بلدية بيت إكسا السابق والذي كان ضيفنا على برنامج يوم جديد في شبكة ريا الإعلامية.
1: من فترة من يوم ما بلش في عندنا في منطقة بطاقات منطقة التماس من العام الماضي في ضل عدد كان عليهم منع. بخلال هاي الفترة أعطوا عدد منهم ضل هدول 30 شخص بأخذوا. فهدول الموجودين 30 شخص لغاية هاي اللحظة ما أخذوا بطاقات ولا تسريح لمنطقة التماس اللي دخولهم لقرية بيت إكسا. فضلوا عالقين لغاية هذه اللحظة لم يأخذوا.
2: طب احنا اليوم كمان بنحكي استاذ مراد عن يعني اكثر من 19 مواطن اليوم موجودين في داخل هاي القريه، لكن بيخشوا فعلا اليوم انهم يخرجوا بسبب منع الاحتلال بالعوده اليهم مجددا الى هاي المنطقه او هاي القريه. خلينا نحكي، هل في حالات فعلا خرج فيها المواطنين ولم يسمح جنود الاحتلال اليهم بالعوده؟
1: نعم، هلا اللي ما عندوش تصريح ما معهم تسريح، إذا خرجوا إذا موجودين هلأ في بيت إكسا، الموجودين في بيت إكسا إذا طلعوا ما بيقدروا يدخلوا. مثل ما صار الأسبوع الماضي في كان أكثر من حدا موجودين على الحاجز، في ناس نامت على الحاجز لثمان أيام متتاليات.
2: طب ما مصير من لم يسمح له اليوم بالدخول إلى هاي المنطقة، وماذا أيضا في المقابل عن مصير العائلات؟ يعني بالفعل هناك عائلات كاملة فصل أفراد عن بعضهم بسبب هذا.

0: خلال هاي السنة طبعا صارت ناس كثير دخلت, في ناس كثير أخذوا حتى منهم تسريح, يعني كان يصير عندهم مشكلة أو حدا يكون متواجد في منطقة القدس يسحبوا تسريحه ويحطوا عليه منع يصير عليه مشاكل. فكان يعني التواصل في حينه انه نحاول ان نرجع لهم تسريح اللي يصير يضلوا يدخلوا على بيوتهم على القرية. طبعا اليوم يعني احنا في بده يكون تجديد تسريح في لقرية بيتكسا للمدة القادمة. نزل لبعض الأهالي القرية في قسم كبير طبعا نزل لهم, الباقي ما لغيت في اللحظة في ناس ما نزل لهم تسريح.
1: إذن نبقى في مدينة القدس, موسم الأعياد العبرية يقترب ومعه تتجدد التحذيرات الفلسطينية من تصعيد الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. محافظة القدس حذرت من استغلال هذه الفترة لفرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى في ظل تصاعد قرارات وإبعاد المقدسيين عن المسجد والدعوات إلى تكثيف الاقتحامات ومحاولة أداء طقوس تلمودية في البحاثة. للحديث أكثر عن طبيعة هذه المخاطر وما الذي تعنيه هذه التحذيرات على الأرض ينضم إلينا الأستاذ عمر الرجوب مدير الإعلام في محافظة القدس. سيد عمر أهلا ومرحبا بك.
2: مساء الخير يا سندس, مساء الخير لكل أبناء شعبنا اللي نطل عليهم من خلال أثيركم.
1: مساء النور. محافظة القدس تتحدث عن استغلال موسم الأعياد العبرية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى. بداية, ماذا تقصدون تحديدا بعبارة فرض واقع جديد وما الذي ترصدونه على الأرض حاليا وما الذي تخشون أن يحدث خلال الأسابيع المقبلة؟
2: مرة أخرى يعطيكم ألف عافية. نحن أمام موسم سنويا يعد الأخطر على المسجد الأقصى المبارك بسبب طول فترة هذه الأعياد, حيث تبدأ فترة موسم الأعياد العبرية من الثاني عشر والثالث عشر من الشهر الجاري حتى الثالث من تشرين الأول القادم, فيما يسمى بعيد رأس السنة, عيد العرش, عيد الغفران, نزول التوراة وغيرها من هذه الأعياد. الاحتلال الإسرائيلي ومن خلال المستعمرين يريد الدفع بجملة من الانتهاكات والطقوس التلمودية والتهويدية داخل باحات المسجد الأقصى, ما يضاعف خطورة موسم الأعياد هذا العام هو تزامنها مع قرب الانتخابات الإسرائيلية, وبالتالي استغلال بن غفير على وجه الخصوص والثلة المتطرفة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الفترة ومن داخل باحات المسجد الأقصى لتقديم بطاقات للناخب الإسرائيلي المتطرف. أما في ما الذي نحذر منه بالتحديد أختي سندس, كمية الانتهاكات أولا التي تتمثل في تكثيف الاقتحامات وزيادة أعداد المقتحمين ومحاولة فرض صلوات وطقوس دينية بالإضافة إلى النفخ بالشفار وإدخال رموز ومواد دينية وكذلك توسيع نطاق السجود الملحمي والصلوات الجماعية ومحاولة فرض طقوس بصورة أكثر علنية داخل باحات المسجد, وهذا كله بالتزامن مع التضييق على المصلين ومنع دخولهم ومنع تواجدهم في الساحات خلال فترة الاقتحامات. شوفي, أحد المطالب الخطرة للمستعمرين الآن أنهم بيطالبوا رسميا بفتح المسجد الأقصى أمام المستعمرين يوم السبت القادم, ومطالباتهم متكررة بأنه يفتح المسجد الأقصى أمام المستعمرين أيام السبت ويغلق أمام يفتح لليهود عفوا ويغلق للمسلمين, على أساس بأنه الجمعة حصريا للمسلمين السبت حصريا لليهود. هذا الآن على طاولة نتنياهو هذه المطالبة, وتوجهوا بها حتى إلى محكمة الاحتلال, ومحكمة الاحتلال طلبت من جهات الاختصاص حسب وصفها رد على هذه المطالب, ومباشرة بن غفير وجه كتاب لنتنياهو بالموافقة على ذلك, لكن نتنياهو كعادة لا يجيب بنعم أو لا على مثل هذه القرارات. لذلك هنالك خشية مستمرة حتى إن

0: هذا اليوم. وشوفي في ثقلين، إذا ما فتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين يوم السبت تستباح كل أبواب المسجد الأقصى، مثل ما حصل فيما يسمى بعيد الفصح العبري قبل أشهر، لم يفتحوا المسجد الأقصى والذي تزامن يومها مع إنه مع يوم جمعة، فقاموا بأداء صلوات وطقوس تلمودية وغيرها على أبواب المسجد الأقصى. سألت سندس، وعذرا على الإطالة لكن سؤالك كان مركب، سألت عن كيف راح يأثر ذلك على الوضع القائم. نتنياهو في بداية شهر في بداية أو تقريبا في منتصف عام 2025 خرج بتصريح بأنه الوضع القائم نحترمه وكما هو داخل المسجد الأقصى، وما يصدر عن بني غفير هو تصريحات شخصية لا تمثل الحكومة التي تحترم التزاماتها والوضع القائم. عاد إلينا تقريبا قبل شهرين وقال ما فعله بن غفير داخل باحات المسجد الأقصى وهذا التغير الحاصل لصالح منظمات الهيكل المزعوم لم يكن جهد شخصي لأحد في الحكومة، وكان يقصد بن غفير، إنما هو ناتج عن التزام وناتج عن سياسة الحكومة الإسرائيلية باتجاه حق اليهود داخل باحات المسجد، وكان يشير لذلك بجبل الهيكل. وبالتالي هنالك سياسة رسمية بتغيير الوضع القائم، وليس تغييره بقرار واحد إنما بسلسلة من الإجراءات والانتهاكات داخل باحات المسجد. وبدي أضرب لك مثال صغير، اليوم هاي الاقتحامات للمسجد الأقصى، بعد ذلك توسيع أو زيادة ساعات الاقتحام، الطقوس التي تمارس من سجود ملحمي والنفخ بالبوق، النفخ بالشفار، إدخال القرابين النباتية، الاستمرار بهذه الانتهاكات والدعم السياسي وحماية شرطة الاحتلال وعدم وجود ردة فعل تلجم الاحتلال، هذا غدا سيصبح جزء من أمر واقع في المسجد الأقصى إذا لم يتم إيقاف.
1: نعم سيدة،
0: مقصود بالتحذيرات من أن يأتي ذلك على الوضع القائم يا سندس.
1: نعم سيد عمر، المحافظة أشارت إلى تصاعد قرارات إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، تحدثت عن 15 قرار إبعاد منذ بداية أيلول، كيف تقرأ هذا التصاعد؟ يعني هل ترون أن هذا الإبعاد أصبح هو أداة لتقليص الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى خصوصا بالتزامن مع هذه الأعياد؟ يعني هل هذه أصبحت أداة إبعاد الفلسطينيين هي الوسيلة الأبرز لعدم دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك؟
0: نعم، منذ بداية العام رصدنا أكثر من 820 قرار بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، كانت معظمها قبيل شهر رمضان الماضي. الآن وبالتزامن مع موسم الأعياد العبرية، سلطات الاحتلال أصدرت حتى هذا الوقت ما يزيد، حتى يسندس بعد تحديث المعلومات عندنا عن البيان الأخير هي اللي استندت عليه، ما يزيد عن 25 قرار بالإبعاد حتى هذا الوقت، علما بأنه قد يكون حتى العدد مضاعف نظرا لأنه هنالك العديد من من المبعدين تم إرسال رسائل واتساب لهم بقرارات الإبعاد، ومنهم من تهدده سلطات الاحتلال بعدم الإفصاح عن هذا الإجراء بحقه. وبالتالي الإبعاد هو أداة من أدوات الاحتلال في تفريغ المسجد الأقصى، يضمن بذلك الاحتلال إفراغ المسجد من الأسرى المحررين، من الناشطين، من أصحاب الحضور، من المرابطين، أكاديميين، قضاء، كلهم هؤلاء هم المستهدفين بقرارات الإبعاد هذه، ويفتح المجال للمستعمرين بالاقتحامات الأوسع وتوسيع حتى الطقوس التي تمارس داخل باحات المسجد الأقصى. لذلك هو أداة من أدوات الاحتلال في إفراغ المسجد الأقصى من رواده.
1: نعم سيد عمر، إذا كانت المحافظة تحذر من تغيير هوية القدس والمسجد الأقصى ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم، ما المطلوب الآن؟ يعني هل هناك تحرك فلسطيني أو عربي أو دولي لمواجهة ما قد تشهده القدس خلال موسم الأعياد؟ نحن نتحدث عن موسم قريب ونحن ندخل في كما يقولون في الوقت البدل ضائع، ما الحل أو ماذا ما دور المحافظة في هذه الشأن؟
0: شوفي، ما يتعلق في المسجد الأقصى تحديدا لا يجب أن يحصر لا في محافظة القدس ولا في المقدس.
1: لا هو بالطبع شأن فلسطيني كامل، ولكن يعني كونها محافظة القدس يعني ما دورها في يعني هي الأقرب نعم
0: بالضبط. لكن اسمحي لي أن أروح للجانب الأوسع سندس. نعم. المطلوب أن يكون هنالك موقف عربي أولا، إسلامي ثانيا. نعم. موقف قوي وموحد يلجم الاحتلال الإسرائيلي ويستند على ضرورة الحفاظ على دور الأشقاء الأردنيين تحديدا في الوصاية الهاشمية.
1: نعم.
0: مطلوب منا إحنا كأبناء شعب فلسطيني أن نتحد كلنا خلف احتياج القدس وخلف احتياج أيضا أبناء شعبنا في مدينة القدس بما يؤدي إلى تعزيز رباطهم في المسجد الأقصى. مطلوب من أبناء شعبنا داخل المدينة المقدسة وفي الأراضي المحتلة عام 48 تسجيل أكبر حضور ممكن داخل باحات المسجد خلال هذه الفترة تحديدا. الاحتلال يريد تحقيق الغلبة للمستعمرين داخل باحات المسجد الأقصى وتهويد كل هذا الفضاء حقيقة، لكن تواجدنا ووجودنا وملئنا لساحات المسجد الأقصى أثناء عملية هذه الاقتحامات تفسد على الاحتلال ما يقوم بتحضيره الآن للمسجد الأقصى. بدورنا في محافظة القدس وعن وحدة العلاقات العامة والإعلام، أول شيء دائما هو الوعي والتوثيق ونشر كل ما يحدث من انتهاكات مباشرة إلى الإعلام المحلي والدولي وكذلك السلك الدبلوماسي سواء الفلسطيني خارج البلاد أو حتى للدول التي لها سفرات وقنصليات في دولة فلسطين، وتعاوننا حثيث مع الإعلام المحلي والعربي والدولي في ذلك، في التحذير أيضا من أي أمور من الممكن أن تحصل نتيجة تداعيات ما يحاك للمسجد الأقصى المبارك.
1: نعم سيد عمر مدير الإعلام في محافظة القدس عمر أرجوب كنت معنا، شكرا جزيلا لك. من المشهد في القدس إلى المشهد الميداني في قطاع غزة الذي لا يزال متوترا مع استمرار الغارات الإسرائيلية وسقوط شهداء وجرحى، رغم استمرار الحديث عن وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة. في أحدث التطورات استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وبحسب المصادر الطبية فإن الغارة أدت إلى مقتل استشهاد رجل وزوجته وابنتيهما. أيضا الاحتلال الإسرائيلي يقول إن الغارة استهدفت ما وصفته بمنشأة عسكرية. تأتي هذه الغارة في ظل تصعيد إسرائيلي خلال اليومين الماضيين، إذ تحدثت مصادر طبية عن استهداف عدة منازل في مناطق مختلفة في القطاع، ما رافق ذلك من أضرار في منازل مجاورة وخيام تؤوي نازحين وأضرار عائلات جديدة إلى النزوح من أماكن وجودها. في قطاع غزة لا تتوقف معاناة المواطنين عند حدود القصف والنزوح. الأزمة الإنسانية تتفاقم مع الانهيار المتواصل في القطاع الصحي ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب شح الوقود الذي يهدد قدرة المستشفيات أيضا والمراكز الصحية على مواصلة عملها. واقع صحي بالغ الصعوبة يمضي ويضع المرضى والجرحى أمام مخاطر متزايدة، يجعل استمرار الخدمات الطبية أيضا تحديا يوميا في ظل الإمكانات المحدودة والاحتياجات المتزايدة. للحديث أكثر عن واقع القطاع الصحي في غزة كان معنا في برنامج يوم جديد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة السيد محمد أبو عفش الذي تحدث عن تفاصيل الانهيار الصحي. نستمع إلى أبرز ما جاء في حديثه.
2: هذه المشكلة التي ظهرت منذ فترة طويلة ونحن نناشد بإدخال زيوت وإدخال معدات وإدخال قطع غيار حتى نستمر بالعمل. نحن لدينا في قطاع غزة 11 عيادة متنقلة، هذه العيادات تذهب إلى المناطق البعيدة والمناطق التي لا يستطيعون المواطنون الخروج منها نتيجة بعد المسافة وعدم وجود وسائل نقل، لذلك هذه العيادات مهمتها أن تصل إلى هذه المناطق الكبيرة والتي تعرضت للقصف وتعرضت للإبادة، وهناك يعني مخيمات كبيرة لابد أن تقدم لها الخدمة الصحية. توقفت أكثر من 5 عيادات نتيجة عطل سواء في المحركات أو نتيجة نقص الزيوت. كل هذه الأمور أو حتى المراكز الثابتة التي تخدم المواطنين داخل قطاع غزة وداخل مدينة غزة جزء منها قلصت هذه الخدمات نتيجة تقصير ساعات العمل. يعني المركز الكبير في وسط مدينة غزة الذي يحيط به أكثر من 40 مخيم والذي يرتاده يوميا الآلاف من المواطنين وبه كل التخصصات وبه المختبر الكبير، الآن قلصت فترة العمل من 6 ساعات وسبع ساعات إلى 4 ساعات فقط، وهذا الأمر يعني يزيد المعاناة المواطن الفلسطيني الذي يحتاج إلى خدمة صحية ويحتاج إلى متابعة. وكما تعلمون أن مراكزنا مراكز سواء المراكز الثابتة أو العيادات المتنقلة أو المراكز داخل المخيمات وداخل المآوي هي تقدم خدمة سواء للأطفال والسيدات الحوامل وللأمراض المزمنة تحديدا، هذا الأمر المهم. يعني الأمراض المزمنة الذي يفوق عددهم أكثر من 300 إلى 350 ألف مريض منذ فترة طويلة، ونحن نعاني من مشاكل في نقص الأدوية. كما تعلمون أن المريض لا يستطيع أن يتوقف عن تناول هذه الأدوية لأن هذا أمر مزمن ولابد أن يتناول هذه الأدوية.
1: إذن نبقى في قطاع غزة ونتحدث عن الوضع الصحي، حيث أعلنت مصادر طبية قبل دقائق أن مستشفى المعمداني الأهلي العربي توقف المولد الرئيسي الذي يشغل المستشفى بالكامل بسبب نفاذ الزيوت وقطع الغيار. أيضا قالت المصادر الطبية أن توقف المولد أدى إلى توقف قسم التصوير وجهاز الأشعة المقطعية الوحيد في شمال غزة وتقليص خدمات المستشفى وتأجيل عدد من العمليات، وأضافت أن المستشفى يواجه خطر الانهيار ويحتاج إلى إغاثة عاجلة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية. في غزة 1000 طالب في مدارس الأونروا عام دراسي جديد في ظروف استثنائية، ومع انطلاق هذا العام الدراسي التحق نحو 48 ألف طالب وطالبة بمقاعد الدراسة في 90 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أو الأونروا في الضفة الغربية. رغم أن المشهد في ظاهره يبدو اعتياديا، طلاب يعودون إلى مدارسهم في بداية عام دراسي جديد، إلا أن واقع التعليم هذا العام مختلف تماما في ظل الظروف الميدانية والأمنية الصعبة التي تشهدها الضفة، ما يرافقها أيضا من اقتحامات وعمليات عسكرية ونزوح وقيود على الحركة والوصول إلى المدارس. تبرز أهمية استمرار العملية التعليمية ليس فقط باعتبارها حق أساسي للأطفال، وإنما باعتبارها أيضا وسيلة للحفاظ على استقرارهم النفسي. تواجه الأونروا تحديات كبيرة في ضمان وصول الطلبة إلى مدرسهم واستمرار التعليم، خصوصا في المناطق التي تشهد تصعيدا ميدانيا أو نزوحا للسكان، الوضع الذي دفع الأونروا والوكالة إلى اعتماد بدائل وترتيبات تعليمية مختلفة بحسب ظروف كل منطقة. المهم هنا والإشارة أيضا إلى أن ملف التعليم لا ينفصل عن التحديات التي تواجه مدارس الأونروا في القدس الشرقية، حيث ما تزال مدارس تابعة للوكالة تواجه تداعيات الإغلاق والقيود. بالتالي فإن رقم 48 ألف طالب لا يعكس فقط عدد الملتحقين بالمدارس، يعكس أيضا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأونروا وعلى المجتمع الدولي لضمان استمرار التعليم وحماية حق الأطفال الفلسطينيين في سواء في الضفة والقدس وفي قطاع غزة. في هذا السياق ضمن برنامج أيضا يوم جديد أجريت مقابلة مع مدير دائرة الأونروا في دائرة شؤون اللاجئين السيد كنعان الجمل، نستمع وياكم إلى جانب من هذه المقابلة.
3: نعم، يعني منذ بداية العملية العسكرية في مخيمات شمال الضفة الغربية جنين وطول كرم ونور شمس لأكثر من عام ونصف، كان أحد الأهداف الرئيسية لهذه الحملة العسكرية عدا عن تهجير هذه المخيمات وتدميرها وتحويلها إلى أحياء سكنية عادية وأن تنتفي عنها صفة اللجوء وصفة المخيم، كان هدفا رئيسيا هو استهداف الأونروا واستهداف كل الخدمات التي تقدمها الأونروا من خلال الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية. ولماذا الأونروا؟ لأن دولة الاحتلال تعلم حق العلم بأن الأونروا هي المظلة القانونية الوحيدة التي لا زالت شاهدا على النكبة الفلسطينية، والتي تبقي ملف اللاجئين الفلسطينيين حيا في أروقة الأمم المتحدة حسب القرارات التي نصت على هذا الموضوع. واستهداف المدارس يعني فيه أهمية كبيرة جدا بالنسبة للاحتلال لشطب حق اللاجئين في إطلاق هذه الخدمة من خلال المدارس التي أنشئت في هذه المخيمات. وأول استهداف كان لهذه المدارس، وأيضا لم تسمح قوات الاحتلال للأونروا بتشغيل أي من منشآتها في هذه المخيمات لخدمة أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وعمدت إلى تهجيرهم والنزوح من هؤلاء لأكثر من 33 ألف بني آدم من هذه المخيمات، تشتتوا في داخل القرى والمدن، ويعني هناك من لجوا إلى أريحة، وهناك من لجوا إلى القرى، ويعني ابتعدوا عن مكان السكن الرئيسي وهو المخيم. وبالتالي هذا النزوح شكل عبئا كبيرا جدا على هذه العائلات في تأمين حياتها اليومية وتأمين حياة الأطفال الذين هم كانوا بأمس الحاجة إلى هذه المدارس، وأيضا شكل عبئا كبيرا على الأونروا لمتابعة تقديم هذه الخدمات لمستحقيها، حيث أن قوات الاحتلال لم تترك طواقم الأونروا أن تقدم هذه الخدمات للنازحين في أماكن نزوحهم، سواء كانت الخدمة الطبية للمئات ممن كانوا يحتاجون لهذه الخدمة الطبية، وأيضا الطلاب والإغاثة، كانت تلاحق هذه الطواقم وتعرقل حركتهم، وأيضا يتعرضون للاعتقال، ويتعرضون أيضا لتخريب هذه المحتويات والاحتياجات التي كانت تتوجه إلى مستحقها. مع بدء العام الدراسي الآلاف من طلاب الفلسطينيين الذين انضموا إلى مدارسهم وعادوا إلى الغرف الصفية، وعاد صخب هذه المدارس وفرحة الأطفال بالعودة إلى هذه المدارس، الذي نأمل أن يكون هذا عاما آمنا وعاما مليئا بالتعليم والأمل لهؤلاء الطلاب، إلا أن دولة الاحتلال شاءت أن تخرب هذا العام الدراسي على ما يقارب 4000 من الطلاب النازحين من هذه المخيمات في شمال الضفة الغربية، فضلا عن كل التحديات التي يواجهها الأهالي والعائلات في تلك المناطق، حيث أن هناك الكثير من العائلات التي لا زالت تسكن في أماكن غير صالحة للاستخدام الآدمي، وهناك من يسكنون في مزارع. وبالمناسبة أيضا في منطقة طول كرم هناك مدرسة حكومية لا زال منذ عام أكثر من عام ونصف هي ملجأ للعائلات التي نزحت من المخيمات وتسكن المدرسة لغاية هذه اللحظة. العشرات من العائلات يفترشون الغرف الصفية، ويعني ناهيك عن كل الظروف القاسية الصحية والاجتماعية في هذه المدرسة بسبب الاكتظاظ، إلا أن دولة الاحتلال منعت الأونروا أيضا من استخدام كل مرافقها في هذه المخيمات. ولقد حاولت الأونروا في أماكن النزوح بالتوافق مع الحكومة، وهذا حسب البروتوكول الموقع طبعا مع الدولة المضيفة التي هي دولة فلسطين، تعتبر حسب القانون الدولي دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين، قامت باستخدام بعض المدارس وإدارة بعض المدارس الخاصة بالحكومة لمصلحة طلابها حتى تتمكن. وهذه طبعا يعني هذه خطوة رائعة جدا أن تقوم الأونروا بهذا الموضوع، وأيضا بالتوافق مع الحكومة، بالرغم أن الجهتان هم مستهدفون من قبل الاحتلال بقرصة أموال السلطة الفلسطينية وأيضا الضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، إلا أن السلطة والتربية والتعليم قدموا بعض المدارس للأونروا لإدارتها لمحاولة إيواء هؤلاء الطلاب وأن يكونوا في صفوفهم المدرسية.
1: إذن نذهب عربيا ودوليا. هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم باستهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران في حال شن طهران أي هجوم على إسرائيل، وقال إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب ومستعد لتنفيذ ضربة ادعى أنها ستلحق بإيران أضرارا لم تتعرض لها حتى اليوم وستعيدها عشرات السنين إلى الوراء. وقال كاتس في تصريحات مناسبة رأس السنة العبرية أنه في ظل وصفه بالاختناق الاقتصادي والضغط الشديد الذي تواجهه إيران قد تقرر طهران التحرك ضد إسرائيل، مضيفا أحذر القيادة الإيرانية مجددا كل هجوم على إسرائيل لأي سبب وفي أي مكان سيقابل برد قوي. وتابع أن الرد سيلحق بإيران أضرارا شديدة لم تتعرض لها حتى اليوم، بما في ذلك منشآت الطاقة المركزية لديها، زاعما أن هذه المنشآت توفر المواد والقدرات لمنظومة الحرب والإرهاب الإيرانية والاستهداف الإسرائيليين. في سياق خطابها أيضا زعم كاتس أن الشعب الإيراني يمقت النظام ويتطلع إلى سقوطه وتوجيهه إلى الإيرانيين بالقول في العام المقبل ستكون طهران محررة من القمع والاستبداد، كما وجه تهنئة إلى اليهود في إيران قائلا إنهم جزء من تاريخ يهود عريق، قبل أن يختتم بتهنئة اليهود في إسرائيل والعالم بالعام العبري الجديد. في الساحل الغربي لليمن شهدت جبهة اليمن تحولا ميدانيا مفصليا إثر تأكيد وكالة رويترز نقلا عن مصادر عسكرية حكومية وصول مسلحي جماعة الحوثي إلى جزيرتي أحنيش الكبرى وأحنيش الصغرى في البحر الأحمر. استدعى هذا التطور الميداني تحركا سياسيا عاجلا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العريمي، والذي شدد أن حماية ساحل اليمن ومياهه الإقليمية تعد مصلحة دولية مشتركة. كما يأتي هذا التطور المتسارع بعد ساعات من انسحاب القوات الحكومية من مدينة المخا الاستراتيجية، ليفتح الباب أمام تساؤلات عميقة بشأن التبعات الميدانية والجيوسياساتية لهذا التمهيد ومدى انعكاسه على سلامة الملاحة الدولية ومضيق باب المندب الحيوي. مستمعينا، كانت هذه أبرز الأحداث والمستجدات عربيا ودوليا، نبقى وإياكم. وأخيرا في أحوال الطرق والحواجز في الضفة الغربية، البداية بمنطقة الوسط نذهب إلى بوابة روابي والجلزون سالكان وحاجز عين سينيا أزمة، وتفتيش للخارج وادي البلاط سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالكة، بوابة دير الجير سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عيا والنبي صالح والعابود ودير أبو مشعل وكفر عقب جميعهم سالكين، قلنديا سالك، جبع تفتيش للخارج حزمة سالك، أزعيم أزمة، العزرية سالكة، والطيبة سالكة، جفت لك سالك، مداخل ومخارج أريحة جميعها سالكة. إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب والنشاش دوار تقوع ومراح رباح جميعهم سالكين، المنشية سالكة، الفحص سالكة، الفوار مغلقة، كرمة سالكة، بني العيم سالك، وزيف سالكة، ترقومي المصانع أزمة، وتفتيش للخارج سالك للداخل، دوار إفرات كثافة سير باتجاه الجنوب من إشارات كف 35 إلى إشارات النبي يونس كثافة سير تحت جسر مخيم العروب أزمة، وتفتيش بالاتجاهين، دورة سالك، سعير مغلقة، النبي يونس سالك، جسر حلحول سالك، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلقة، العروب العشوري مغلقة. وأخيرا محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، بوابة النبي إلياس مغلقة، قبلان سالك، الساوية سالكة، اللبن سالكة، بيتا سالكة، زعتر سالكة، مفترق جيت سالك، يتسهر سالك، سرة سالك، عورت أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، عنبت أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، دير شرف والمربع وبرين وبيت فوريك وحجة الفندق جميعهم سالكين، حاجز 17 سالك، قلقيلية سالك، برقة سالك، وسيلة ظهر سالكة، بزاريا سالكة، تياسير وعين شبلي مغلقا. هذه كانت آخر تحديثات حتى اللحظة على أحوال الطرق والحواجز، السلامة نتمناها لكم جميعا. وإلى هنا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام برنامج حصاد اليوم. كنت معكم في الإعداد والتقديم سندس مسعد، إلى أن ألقاكم أترككم في أمان الله.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أعلنت وزارة المالية في قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً يقدر ب 21 مليار ريال، أي نحو 5 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام، وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزاً ب 10 مليارات ريال في الربع الأول من هذا العام. إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 7 مليارات دولار كما قالت وزارة المالية القطرية، فيما بلغ إجمالي المصروفات ما يقدر ب 12 مليار دولار وأكثر. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الملياردير البريطاني كريس روكوس مؤسس شركة روكوس كابيتال مانجمنت لإدارة صناديق التحوط قرر نقل إقامته من بريطانيا إلى اليونان وسط مخاوف من زيادة حكومة حزب العمال للضرائب مع تصاعد الضغوط على المالية العامة. ويعد روكوس أحد أكبر دافعي الضرائب من الأفراد في بريطانيا، وقد حصل على 477 مليون جنيه استرليني العام الماضي من صندوق التحوط الذي يديره والذي تبلغ أصوله نحو 22 مليار دولار.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام، تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين جراء استهداف طيران الاحتلال المسير الطابق الأول من مسجد الحق في محيط منطقة الحسينة غرب مخيم نصيرات وسط القطاع. قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتنصب حاجزا عسكريا، إضافة إلى إيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هوياتهم، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة. إصابة أسيرين خلال اقتحام نفذته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال في عدد من أقسام سجن جانوت في النقب. مصادر طبية في مستشفى المعمداني الأهلي العربي تكشف عن توقف المولد الرئيسي الذي يشغل المستشفى بالكامل بسبب نفاذ الزيوت وقطع الغيار. مستعمرون يخربون محاصيل زراعية ويزيلون سياجا ويسرقوه ويدمرون شبكة ري شرق طوباس. آلية للاحتلال تصدم مركبة عمومية في ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم دون أن يبلغ عن إصابات. جهازا الضابط الجمركية والأمن الوقائي يضبطان معملا غير قانوني يستخدم لتصنيع أدوية للتنحيف بطرق غير قانونية في محافظة الخليل. الجزائر تعلن قطع العلاقة الدبلوماسية مع الإمارات بعدما سمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. وكالة رويترز تنقل عن مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين وصلوا إلى جزيرتي حنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر. وأخيرا البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية اليوم في ثاني زيادة له هذا العام، مع تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب تجدد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
1: أنا أريد،
4: أنت أريد،
1: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
7: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
4: في كتابها عن التعليم في القدس الشرقية والمعنون التعليم في القدس الشرقية الأسرى الزاحفة بين عامين 67-900 و 22-20 ميلادي، تقدم مرام مصاروة في هذا الكتاب الصادر عام 22-20 ميلادي تفاصيل كثيرة ترتبط بالتعليم الفلسطيني تحديدا في القدس الشرقية، لتدخل إلى واحدة من أكثر ساحات الصراع حساسية، المدرسة الفلسطينية منذ احتلال القدس الشرقية عام 67-900 ميلادي، إضافة إلى دخولها إلى تفاصيل الحياة كما يعرفها الفلسطينيون في مدارسهم وحتى جامعاتهم. وتقول مصاروة بأن التعليم لم يكن مجرد ملف إداري، بل أصبح ساحة تتقاطع فيها السياسة والهوية والسيادة. وتتابع المؤلفة ما تسميه بالأسرى الزاحفة، أي المسار التدريجي الذي تسعى من خلاله السياسات الإسرائيلية إلى إعادة تشكيل البيئة التعليمية ومضامين المناهج وشروط عمل المؤسسات الفلسطينية ومدارسها. الكتاب لا يكتفي بوصف السياسة من الخارج، بل يعتمد على معطيات وأحصاءات ومقابلات مع فاعلين في الحقل التعليمي للكشف عن تأثير السياسات على المدارس والطلبة والمعلمين. وتبرز قضية المناهج والكتب المدرسية في قلب هذا الصراع، إذ يناقش الكتاب الرقابة على المحتوى والتحريف والحذف ومحاولات التأثير في الرواية التاريخية والوطنية التي تصل إلى الطالب. وتكتسب فكرة الأسرى أهميتها هنا، لأنها لا تظهر بالضرورة في قرار واحد معلن، بل في سلسلة من الإجراءات المتراكمة التي يمكن أن تغير شكل النظام التعليمي ومرجعياته. ولهذا يصبح المنهاج حسب الكاتبة أكثر من كتاب، إنه مساحة للصراع على حد قولها على الذاكرة والهوية والانتماء. وبالنسبة لفهم الحرب على المنهاج الفلسطيني، يقدم الكتاب أنموذجا واضحا لكيفية تحول المدرسة إلى ميدان للصراع السياسي ومعركة مستدامة للبقاء، وكيف يمكن للرقابة على الكتب والمناهج أن تكون جزءا من سياسة أوسع لإعادة تشكيل التعليم والهوية من قبل سلطات الاحتلال. فالكتاب مهم جدا لفهم التغيير في بنية التعليم، وهذه الزاوية التي تجعل المدرسة الفلسطينية حسب الكاتبة ميدانا للصراع السياسي المستمر وحلبة ملاكمة تقود نحو بقاء الفلسطينيين ثابتين على أرضهم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتوكم بزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

راية اف ام ترافقك اينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية اف ام.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. جرحى بقصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة الصحابة شرق مدينة غزة. إصابة أسيرين خلال اقتحام نفذته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال في عدد من أقسام سجن جانوت في النقب. مصادر طبية في مستشفى المعمداني الأهلي العربي تفيد بأن المولد الرئيسي الذي يشغل المستشفى بالكامل قد توقف بسبب نفاذ الزيوت وقطع الغيار. قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتنصب حاجزا عسكريا، إضافة إلى إيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق في هوياتهم، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان. مستعمرون يعتدون على محاصيل زراعية ويدمرون شبكات ري شرق طوباس. الحوثيون يؤكدون أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ولا خطر عليها من جهة اليمن. مخاوف إسرائيلية من امتداد عقوبات المستوطنات إلى البنوك والشركات التي لا تعمل داخل المستوطنات بشكل مباشر. وأخيرا، وزارة الخزانة الأمريكية توسع عقوباتها على قطاع طيران الإيراني بإدراج 36 هدفا جديدا في قائمة العقوبات، تضم 27 شركة طيران إيرانية وثماني شركات أجنبية تعمل في خدمات الطيران والشحن، إلى جانب رجل أعمال مصري يقيم في الإمارات. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وهذه الحلقة سنناقش فيها حماية المجال المدني تبدأ من سيادة القانون، من يحمي الحق في الاختلاف. في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. نشهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا مقلقا في وتيرة خطاب التحريض والتهديد والتشهير، ولا سيما ضد العاملين والعاملات في المجال المدني والحقوقي، على خلفية آرائهم أو مواقفهم أو أنشطتهم العامة. ويتجاوز هذا الخطاب في كثير من الأحيان حدود النقد المشروع وحرية التعبير، ليتحول إلى أداة لنزع الشرعية وإسكات الأصوات المخالفة وتقويض المشاركة في الشأن العام. أما استمرار هذه الظاهرة أو الصمت عنها، فمن شأنها أن يسهم في تطبيع الإقصاء وتوسيع دائرة الخوف والرقابة الذاتية، وأن يحد على وجه خاص من مشاركة الشباب والنساء في العمل المدني والحقوقي، وهو ما يستدعي تحمل الجهات الرسمية والقوى السياسية والمجتمعية ووسائل الإعلام أيضا مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. إذا نناقش هذا الموضوع باستفاضة مع ضيفي دكتور عمر حال، مدير عام مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. أهلا بك دكتور عمر.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: وأرحب كذلك بالسيدة هيثم عرار، أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. أهلا بك سيدة هيثم.
2: أهلا وسهلا، تحياتي وتحياتي للدكتور عمر.
0: أهلا بكما مجددا. يعني دعني أبدأ معك دكتور عمر فيما يتعلق بهذا الاختلاف في الرأي. متى يتحول الاختلاف في الرأي من ممارسة طبيعية لحرية التعبير إلى تحريض واستهداف يهدد المجال المدني؟ وفي الحقيقة يعني أود أن أسمع رأيك حول هذا الذي نشهده في الآونة الأخيرة من ارتفاع في وتيرة التحريض والتهديد والتشهير.
1: مرة ثانية مساء الخير لك والأستاذ هيثم ولكل المستمعين والمستمعات. أولا سأنطلق مما تفضلت به، بأنه عندما يتحول هذا الخطاب وهذا الرأي إلى خطاب عنيف وخطاب كراهية، عندها لا يمكن القبول بأن ذلك اختلاف في الرأي والرأي الآخر، أو أن ذلك هو حرية رأي وتعبير، وأن كل شخص هو حر بما يتحدث به، له رأي يجب احترامه. عندما يعني نتجاوز هذه الخطوط بالاتهام والتشهير والقذف والإساءة والخطاب العنيف وخطاب الكراهية والخطاب الإقصائي والخطاب الذي به وصاية على الآخرين والذي يمنع شهادات وطنية وشهادات إنسانية وشهادات لها علاقة بالحلال والحرام، ونصنف يعني الآخرين على أساس الدين والجنس والعرق والوضع الاجتماعي وما يقومون به، هذا تجاوز، هذا لم يعد يعني حرية رأي وتعبير، إنما خطاب كراهية في المواثيق الدولية. وأول ميثاق هو يعني وطني القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كل هذه المواثيق تتحدث عن حرية الرأي والتعبير، لكنها تقول إذا تجاوز الأمر إلى خطاب كراهية أو خطاب عنيف أو دعوة إلى الحرب أو الفتنة أو تهديدا للسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي وما شكل ذلك، لم يعد ذلك مقبولا أو مصرحا به. لذلك نحن نحترم حرية الرأي والتعبير ونحترم آراء الآخرين، وليس مطلوبا منا سواء في فلسطين أو في خارجها أن يكون هناك تماثلا واتفاقا حول قضية معينة، ولكن دائما نقول بأنه يعني هذا الاختلاف يجب ألا يفسد للود قضية. نختلف نعم، ونختلف مع أقرب الناس لنا اجتماعيا في بعض الأحيان، وأيضا في السياسة وفي العمل المدني وفي الأكاديمية، يكون هناك اختلاف بين الناس، ولكن هذا الاختلاف يجب ألا يصل إلى مرحلة الدعوة إلى القتل أو التحريض على القتل أو الإساءة. ولذلك أرى بأن هناك تجاوز حقيقة الأمر وتجاوز كبير للخطوط الحمراء، ذلك يهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي في بلدنا، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى فتنة وإلى حالة من الاصطفاف والانقسام العمودي في المجتمع الفلسطيني.
0: نعم سيدة هيثم، يعني خطاب التشهير والتحريض على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، يعني شهدنا في الآونة الأخيرة كثير ممن تم استهدافهم من النساء ومن الرجال أيضا العاملين في هذا المجال، كيف يؤثر هذا الخطاب على استعدادهم، يعني عليهم أولا وعلى استعدادهم للاستمرار في العمل العام؟
2: أنا بالتأكيد، يعني أنا بدي أضيف للي قال الدكتور عمر أنه نحن نتحدث اليوم عن وصمة اجتماعية. هاي الوصمة الاجتماعية هي تعتبر عبارة عن اغتيال معنوي، اغتيال اجتماعي الأشخاص اللي بتم استهدافهم من قبل هاي الهجمات. وبدي أكد أنه على قضية كثير مهمة، أنه المعلومات التي يتم استخدامها هي مغلوطة بكثير من الأحيان، ويتم اجتزائها لي يعني ترتيب هذه الوصمة. هذه مسألة احنا بدنا ننتبه لها بغاية الأهمية، وبالتأكيد انه يعني الاختلاف هو الأساس في هذا الموضوع. طبعا هناك مجموعة تحاول ان يعني تفرض رأيها بالقوة، بقوة يعني التأثير العاطفي، التأثير استخدام الدين، استخدام الوطنية بهذا الإطار. ومن هنا احنا بنشوف انه يعني نعم، يعني وشاهدنا بمتابعاتنا مع مجموعة من الأخوات والإخوة اللي بتعرضوا لهي الهجمة انه هناك تأثير مباشر على العائلة نفسها. يعني اليوم في حالة من القلق، حالة من الخوف عند هاي العائلات، لأنه تجاوز الأمر حد حرية الرأي والتعبير، وبلشنا نتحدث عن ليس فقط خطاب كراهي وإنما تحريض مباشر على أشخاص بذاتهم. وهذه يعني لها تبعاتها الكثيرة، سواء من خلال يعني استمرار هؤلاء الأشخاص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في العمل العام، أو تقليل عملهم أو إلى آخره. وهذا بالتأكيد ليس فقط له تأثير على الشخص المعني، وإنما سيكون له تأثير على المدى البعيد على يعني ثقافة المجتمع الفلسطيني، على يعني قدرة المؤسسات المجتمع المدني والتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية والسياسية وغيرها على يعني ما بين الناس، ما بين المجتمع الفلسطيني. هذه قضية احنا بنحطها بعين الاعتبار. ايضا احنا اليوم يعني وبجزء احد الاسباب اللي لازم ننوه لها، يعني استخدام هذه الفئات بعض المناسبات الوطنية من اجل رفع وتيرة التحريض وبس خطاب الكراهية بين الناس. يعني احنا اليوم طبعا يعني كفلسطين تستعد لخوض الانتخابات التشريعية، وبالتالي يعني هذول الناس لك فرصة لحتى انهم هم يعني يبثوا سمومهم ما بين ابناء المجتمع الفلسطيني. فانا بشوف ان تأثير هذه القضية يعني ليس فقط مباشر على الشخص المعني، وانما يمتد الى عائلته، يمتد الى المجتمع الفلسطيني، يمتد الى ثقافة المجتمع الفلسطيني واليات يعني الحوار ما بيننا احنا كفلسطينيين. وهذه مسألة انا باكد عليها، لانه احنا دائما وابدا كان الحوار هو الأساس في يعني أي قضية بمر فيها الشعب الفلسطيني. وبالتالي إحنا منطالب ومنأكد على استمرار هذه الثقافة، ثقافة الحوار، ثقافة تقبل الآخر، وثقافة أنه أنا ما أهاجم، أنا بقول رأيي باحترام وأستمع إلى رأي الآخرين باحترام. نلتقي في مساحات معينة ونتباين في مساحات أخرى، ولكن إحنا يعني يضمنا النسيج الاجتماعي الفلسطيني والوطني بشكل عام.
0: نعم يعني دكتور عمر، هذا الاغتيال المعنوي الذي يطال اليوم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والذي

0: تتحدث في العلوم السياسية عن وظائف الدولة وأي دولة. من وظائف الدولة حماية يعني مواطنيها من الأخطار الخارجية والداخلية. هذه واحدة من القضايا الأساسية المنوطة بالحكومة والمنوطة بالنظام السياسي بأن يحمي المواطنين، لأنه وجود يعني الدولة هي التي تحتكر العنف المشروع، هي اللي عندها شرطة وجيش وأمن وعندها سجون وعندها نيابة وعندها محاكم، وليس نحن كمؤسسات مجتمع مدني أو ما شكل ذلك. وبالتالي هذا السكوت الغير مفهوم منذ زمن ومنذ الحكومة السابقة حتى اليوم يعني يؤشر بإشارات يعني سلبية. وبالتالي قد يفهم هذا الصمت من قبل الحكومة لأسباب أنا لا أفهمها حقيقة ولا أريد أن أفهمها، لأنه من واجب الحكومة أن تحمي مواطنيها من العنف ومن التحريض ومن الإساءة، بأن يكون هناك تحرك جدي، لأنه هذا الصمت مرة ثانية يعطي إشارات لهذا الطرف أو ذاك بأن هذا السكوت هو قبول أو عجز واحدة من يعني من من من إحدى هذه الخيارات، إنه إما أن الحكومة عاجزة وأن الحكومة غير راغبة وليس لديها إرادة لمواجهة هذه الفئة أو تلك. ومن شأن ذلك بطبيعة الحال أن يقوي مراكز نفوذ وأن يقوي هذه الأطراف، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى استخدام يعني العنف على أرض الواقع. بكلام آخر يمكن أن يؤدي ذلك إلى القتل أو الشروع بالقتل من قبل بعض هذه الأطراف. وبالتالي هذا السكوت هو تشجيع وهو ضوء أخضر برأيي المتواضع لهذه الأطراف المتطرفة وهذه الأطراف يعني التي لا تحترم لا قانون أساسي ولا تحترم قيم الشعب الفلسطيني، بهجومها على النساء وبهجومها على المؤسسات وبهجومها على كل من يختلف معها. وبالتالي نحن نطالب بأن يكون هناك تحرك جدي، وألا يكون هناك يعني سماحا لهذا الطرف أو ذاك بأن يتعدى حدوده، لأنه القانون يجب أن يطبق على الجميع، والقانون يجب أن يسود ويجب أن يكون هناك سيادة قانون. نختلف تحت القانون ونختلف بألا نصل إلى مرحلة بها تحريض أو إساءة أو شتم أو ما شكل ذلك، ولكن أنا أؤكد بأن هذا السكوت هو بمثابة تصريح، وهذا السكوت الغير مبرر من قبل الحكومة أعطى هذه الأطراف بأن تتمادى وأن يعني وأصبح لهؤلاء لهذه الجماعات مؤيدين من هنا أو هناك، لأنه يعني هذا القبول يمكن أن يؤدي يعني بنتائج إلى ارتدادات عكسية، وهذه الارتدادات من شأنها أن تؤثر على السلم الأهلي وعلى التماسك الاجتماعي وعلى الحالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني. ولذلك مطلوب اليوم أن تتحرك الحكومة والمؤسسات لمواجهة هذه الأطراف الطارئة والتي تسيء بطبيعة الحال. نحن مرة ثانية مع حرية الرأي والتعبير ومع الاختلاف ومع النقاش ومع الجدل ومع المناظرة ومع اللقاءات المفتوحة وطرح الحجج على يعني على الطاولة، ونتناقش ونتحاور ونتجادل حتى من خلال راية، ولكن بألا يكون هناك إساءة، لأنه ما نشهد على مواقع التواصل الاجتماعي وما نشهد من يعني من قراءتنا للبيانات التي تصدر بأن هناك إساءة واضحة. وبالتالي مرة ثانية نحن نطالب بأن يكون هناك ضبطا للأمور وأن يكون هناك تحركا من قبل الحكومة ممثلة بالنيابة العامة، بحيث ألا يسمح لأي طرف من الأطراف أن يتمادى وأن يتجاوز حقوقه وأن يخرق القانون.
1: نعم، يعني سأتحدث معك باستفاضة دكتور عمر حول هذا الموضوع أو حول هذه النقطة تحديدا التي ذكرتها والتي تتعلق بدور الحكومة وجهات إنفاذ القانون، ولكن دعني أنتقل للسيدة هيثم. يعني

0: إلى أي مدى اليوم تتحمل الحكومة مسؤولية حقيقية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حقهم في التعبير والمشاركة؟ وبرأيك لماذا هذا التقصير في حماية يعني المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؟
1: يعني أنا بشوف أنه هنا إحنا نتحدث عن أصحاب الواجب. الحكومة نعم هي صاحبة واجب ومن مسؤوليتها أنه هي تحمي السلم الأهلي وأنه تحمي كل من هو بحاجة إلى حماية. وبالتالي يعني بجوز أنا بدي أشير للقاء قدناه إحنا كاتحاد أهل المرأة الفلسطينية بمشاركة المؤسسات النسوية والحقوقية حول هذا الموضوع بالتحديد، وكلنا بشكل واضح أنه يجب التحرك باتجاه الحكومة الفلسطينية وكافة مؤسسات دولة فلسطين بمستوياتها المختلفة من أجل أنه يكون في هناك يعني خطوات منهجية ودائمة من أجل حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. هذه مسألة أنا بشوفها في غاية الأهمية. يعني ما بدي أكرر اللي ذكر الدكتور عمر، ولكن القانون الأساسي الفلسطيني، الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين تلزم كافة الجهات الحكومية في دولة فلسطين بتوفير الحماية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. ومن هنا يعني إحنا طرحنا بعض التصورات أو بعض الرؤى إلى كيف يمكن أن يكون تدخل هذه الجهات. فعلى سبيل المثال يعني إحنا بنشوف أنه يجب أن يكون هناك بيان رسمي من الرئاسة الفلسطينية ومن مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد ويعزز دور المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية الفلسطينية وفي النظام السياسي الفلسطيني، وأيضا يوضح بشكل يعني لا لبس فيه ما هو موقف الجهات الرسمية من قضية التحريض ومن قضية الهجوم على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. هنا هذا البيان يعني هو بيكون يعني مؤشر أو موجه لأبناء شعبنا أنه هذه هي الخطوط التي يجب أن لا نتجاوزها في حوارنا وفي نقاشنا، وأن التحريض ممنوع، خطاب الكراهية ممنوع وإلى آخره. هذه أنا بشوف أنه قضية كثير مهمة.
0: السيدة هيثم، يعني أنتم كاتحاد عام للمرأة الفلسطينية توجهتم مرارا وتكرارا إلى النيابة العامة نتيجة حملات ممنهجة كانت تطال النساء في الفترات السابقة. يعني هذه يعني ما يحصل في الآونة الأخيرة هو ليس جديدا وإنما استمرارا لمرحلة سابقة، ولكن لم تكن هناك ردود حقيقية أو إجراءات، دعيني أقول حقيقية، لحماية من تقدمنا بهذه الشكاوى.
1: تمام. يعني أنا بشوف أنه هنا في قضيتين أساسية يجب الإشارة إليها. القضية الأولى، النيابة العامة تتعامل مع أي شكوى باعتبار أنها شكوى فردية. إحنا اليوم يعني مفترض أنه أن تفهم النيابة العامة وغيرها من المؤسسات أنه هذه قضية رأي عام وليست قضايا شكاوي فردية. هذه مسألة أنا بشوفها أنه كثير مهم، لحتى أنه يعني اليوم تسليط الضوء على ظاهرة صارت، وليس يعني إحنا ما بنحكي واحد مقابل واحد. يعني مثلا على سبيل المثال إذا مؤسسة نسوية أو ناشطة نسوية أو مدافع عن حقوق الإنسان بده يتوجه للنيابة العامة، أولا هو لا يعرف من هو الشخص اللي أو الجهة التي تقف وراء التحريض. أنا نتحدث عن تحريض عبر الإنترنت، وبالتالي هاي مساحة يعني مفتوحة كثيرا،
0: ولكن هناك وحدة جرائم إلكترونية يعني تقام
1: نعم
0: بهذا
1: نعم
0: الواجب.
1: في وحدة جرائم إلكترونية وسأتي على هذا النقطة بعد قليل، ولكن أنا بدي أوضح أنه أولا يجب الحوار والنقاش مع النيابة العامة أن هذه القضايا بالتحديد هي قضايا رأي عام وليست شكاوي فردية. هذه مسألة أنا بشوفها أنه كثير مهمة في آلية نجاحنا في أنه تأخذ النيابة العامة دورها والقضاء الفلسطيني دوره في هذا الموضوع. هذه مسألة كثير مهمة. المسألة الثانية، المسار القضائي اللي يعني يجب اتباعه، أنت أشرت له اللي هو يعني تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وتنفيذ هذا الموضوع، ونعم حصل في بعض الأحيان، ولكن كما قلت قبل قليل أن معظم هذه الهجمات تأتي عبر الإنترنت وعبر الفضاء الرقمي، وهذا يتطلب إجراء قضائي مع الجهات المزودة للخدمة. يعني بمعنى أنه مثلا على فيسبوك يجب التوجه إلى إدارة فيسبوك وإلى آخره. يعني استكمال المسار القضائي لا يقف فقط في حدود فلسطين. هذه مسألة إحنا نحطها بين الاعتبار وبدنا نبلش نشتغل عليها، لأنه كثير مهم أنه اليوم مش بس فقط، لأنه يعني حتى مثلا معظم الردود ممكن أنها تيجي أنه نعم هذا الموقع إحنا قدرنا نوصل له، ولكن هذا الموقع يستخدم بورتال خارج فلسطين. فبالتالي تقف القضية هنا، إذا معناته ما في متابعة، الشخص بيضلوا يبث الدعاية السلبية وبث التحريض وإلى آخره، أنه هو لا سيطرة للجهاز القضائي الفلسطيني سواء النيابة العامة أو القضاء على خارج حدود فلسطين. إذا إحنا اليوم أيضا بدنا نحاول أنه إحنا نستكمل العملية القضائية ليس فقط في الفضاء الفلسطيني وإنما في الفضاء الرقمي، وتحديدا مع الشركات المزودة للخدمات. هذه مسائل يعني طويلة، ولكن بالإمكان أنه إحنا نشتغل فيها.
0: نعم.
1: أيضا من أصحاب الواجب في فلسطين، وهي قضية كثير مهمة، اللي هي رفع الوعي لدى المواطن الفلسطيني. وهنا ندخل في قضية وزارة التربية والتعليم، نتحدث عن الأوقاف وخطب الجمعة والحديث في المساجد وإلى آخره، لأنه أيضا هنا يعني يجب أن لا تستخدم سواء المدارس أو المساجد للتحريض على النساء أو على المدافعين عن حقوق الإنسان. فبالتالي يعني إحنا هنا إذا كان هناك يعني توجه للحكومة، مش بس فقط إنه إحنا بدنا بيان أو بدنا متابعات في النيابة، ولكن أيضا بدنا رفع وعي في المجتمع الفلسطيني، وتحديدا في أكثر مكانين ممكن أن يكون في إمكانية لتسلل بعض المحرضين، والتحريض على النساء والتحريض على المدافعين عن حقوق الإنسان. فبالتالي هي حلقة كاملة وليست يعني فقط جزئية واحدة يجب الانتباه إليها.
0: نعم دكتور، يعني دكتور عمر، لماذا اليوم الحكومة يعني وجهات إنفاذ القانون صامتة إلى هذا الحد، وكيف يجب أن تتعامل هذه المؤسسات، مؤسسات إنفاذ القانون، مع حالات التهديد والتشهير والتحريض؟ هل القوانين الموجودة تكفي؟ هل نحن بحاجة إلى إجراءات أكثر فاعلية؟ ما طبيعة هذه الإجراءات؟ يعني سواء كانت الشكاوى فردية أو حتى إن كانت ظاهرة رأي عام كما يحصل مؤخرا، يجب أن تؤخذ هذه القضايا بشقيها، فردية أو جماعية، بعين الاعتبار عندما تصبح تحريضا وتهديدا.
2: أتفق معك تماما بما تفضلت به، بأنه يجب أن يكون هناك تحرك، والنيابة العامة يجب أن تحرك يعني الموضوع من تلقاء نفسها، لأنه في هناك تحريض، لأنه في هناك إساءة، لأنه هناك تشهير، لأنه يعني هناك خطاب كراهية. أنا أعتقد جازما بأنه في هناك عدد من يعني الأسباب الموضوعية التي تمنع أو تحول دون أن تتحرك الحكومة. صحيح بأنه يعني الأوضاع كارثية التي نعيشها، ابتداءات الاحتلال والمستوطنين والجرائم والقتل وكل هذه المسائل، هذا صحيح من الناحية يعني العملية والموضوعية، بأنه الظرف العام سيء وهناك قضايا يعني كبيرة وقضايا يعني وطنية. أنا أتفق مع يعني وجهة النظر هذه، ولكن في المقابل الحكومة مطلوب منها أن تحمي مواطنيها حتى لو كانت في حالة حرب. الدولة مش بس في فلسطين، في أي دولة في العالم، لأنه هذا الأمر له علاقة بالأمن الداخلي، بحماية أرواح المواطنين، بحمايتهم من أي اعتداء، وبالتالي توفير الأمن. هذه واحدة. الثانية، أنا أعتقد بأنه الحكومة ليس لديها الرغبة أو الإرادة في المواجهة مع بعض الأطراف، ولأسباب أيضا يعني لدى الحكومة، باعتبار أن الأمر مرتبط في المجتمع المدني ومرتبط في بعض الأطراف، أطراف يعني الإسلام السياسي، وبالتالي بالعامية الفلسطينية، ويعني بالمثل الشعبي فخار يطبش بعضه. هم مش طابين فينا، هم مش جايين علينا، هم مش محرضين علينا، بالتالي الطرفين يعني لا إشكالية. قد تقول الحكومة بأنه هذا ليس دقيقا وليس صحيحا، ولكن عندما كان مع الحكومة السابقة، عندما أصدرت بعض الأطراف وبعض العشائر بيانات دعت إلى إغلاق المؤسسات وإلى طرد المؤسسات من بعض المحافظات، وأيضا عدم السماح بتأجير يعني مقرات أو مباني لهذه المؤسسات ومنعها من العمل وفرض إرادتها، لم تحرك الحكومة أي ساكن. وهذا كان قبل العدوان بطبيعة الحال، من أجل ألا نتحجج بأن الموضوع مرتبط بقطاع غزة وبالإبادة، ولكن هذا هروب وهذه قفزة في الهواء وهذه تقديرات خاطئة، لأنه هذه الأجسام وهذه التجمعات ويعني هذه الأطراف يمكن أن ترتد إلى الحكومة، كما أنها يعني الذي وقع على الاتفاقيات السيد الرئيس، والذي انضم إلى الاتفاقيات هي الحكومة الفلسطينية الشرعية. وبالتالي عندما نأتي بكلمة لوزير العدل السابق ويتم نشرها واستخدامها كإساءة من قبل هذا الطرف أو ذاك، هو أيضا موظف حكومي وهو يمثل فلسطين، وبالتالي هذا الصمت غير مبرر، وهذه التقديرات ليست في مكانها. هذه التقديرات بتزبط بحارة وبتزبط بحي وبتزبط في تجمع وفي قرية نائية من قرانا، بس عندما نتحدث عن الحكومة يجب ألا يكون تقدير الموقف على هذا النحو، لأنه أنا كفلسطيني عندما نتحدث عن القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما المادة التاسعة تقول بأن الفلسطينيون هم سواء أمام القانون، ولذلك لا فرق بين فلسطيني وآخر على أساس الجنس ولا اللون ولا العرق ولا إلى آخره. لذلك حماية الفلسطيني وحماية أبناء شعبنا هي مسؤولية الحكومة، وتطاول فئة على أخرى هي مسؤولية الحكومة أن توقف هذه الفئة عند حدها. خطاب الكراهية مجرم بالقانون ومرفوض، والخطاب العنيف وموضوع يعني قانون العقوبات يعاقب على الشروع بالقتل أو التحريض أو القذف أو الإساءة أو ما شاكل ذلك. وبالتالي يجب أن يكون هناك تحركا حكوميا، ويجب ألا يعني تكون تقديرات الحكومة على هذا النحو المتواضع في في في تقدير الأمور. هذه مسؤوليتها. أما النأي يعني أنا بقبل جمعية خيرية وبقبل مؤسسة وبقبل عائلة هنا أو هناك أن تنأى بنفسها عن الدخول في هذه القصة أو تلك، أما الحكومة تنأى بنفسها هذا ليس مقبول وليس يعني مطلوب وليس معقول في ذات الوقت. أنا أعتقد مرة ثانية أن هناك تقديرات لدى الحكومة وتقديرات ليست بمكانها، ويعني تقديرات متواضعة لا تقوم على أساس علمي، هي السبب في أن الحكومات منذ الحكومة السابقة حتى الحكومة الحالية تنأى بنفسها ولا تتدخل. وأيضا هناك بعض الأطراف اللي يعني ممكن إنهم يشوفوا بأنه المواجهة بأي شكل من الأشكال يمكن أن تخسر هذا الطرف أو ذاك مزيد من جماهيريته أو من أصواته الانتخابية، أو يعني ذلك له علاقة بتقديرات حزبية أو تنظيمية لهذا الطرف أو ذاك. أنا أعتقد بأنه المطلوب اليوم موقفا حازما حاسما، لأنه كلنا كفلسطينيين معرضين يعني لهكذا هجوم، لهكذا إساءة، وبالتالي من واجب الحكومة أن تتحرك باعتبارها المسؤولة عن إنفاذ القانون.
0: نعم سيدة هيثم، القوى السياسية والاجتماعية اليوم وحتى الإعلامية، ما المسؤولية التي تقع على عاتقها في الحد من خطاب التحريض، خصوصا عندما يعني يستهدف أشخاص أو مؤسسات بسبب مواقفهم، ولماذا إلى الآن لا ترتقي هذه الأفعال أو الخطابات أو التنديدات أو حتى الأفعال من قبل القوى السياسية والاجتماعية وحتى الإعلامية بالمناسبة إلى هذه القوة الحقيقية يعني التي يجب أن يعني تمشي بهذا المسار؟
1: يعني أولا أنا بدي أبلش بالفصائل الفلسطينية، وأنا يعني حدا من هذا المكون. ولكن يعني أنا بدي أنوه لقضية، إحنا دعينا الفصائل للاجتماع ولكن ما شفنا أنه في حدا استجاب لهي الدعوة، وهذا أنا ببرره أن الفصائل اليوم ليس على أجندتها الأجندة الاجتماعية والأجندة الاقتصادية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر. يعني اليوم إحنا بفلسطين يعني لا يكفي أن أتحدث عن القضية الوطنية الكبرى، لا، في قضايا كثير مهمة بتمس حياة المواطن، وبالتالي يعني أنا بشوف أن الفصائل مقصرة بما يتعلق بالأجندة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وهذا بنعكس بشكل تلقائي على أنه لأن لا يكون هناك اهتمام بمسألة الهجمات على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، لأنه ما في برنامج اجتماعي، هذه مسألة بدنا نحطها بعين الاعتبار وبغاية الأهمية. أيضا يعني أنا بشوف أنه مثلا اليوم برضو إحنا كمؤسسات مجتمع مدني، بجوز إحنا كابتعاد مش مؤسسة مجتمع مدني بشكل كامل، ولكن يعني خلينا أحط هنا السياق. أنا بشوف أنه برضو يعني يتفاوت الاهتمام بين المؤسسات في هذه المسألة، وفي كثير من المؤسسات لا تنتبه إلا إذا كانت هي جزء من الحملة التحريضية اللي بتصير على بعض المؤسسات أو بعض الشخصيات المعروفة من المجتمع المدني. وبالتالي هنا أنا بشوف يعني أنا ما بدي أشخص الحالة، ولكن أنا بدي يعني أحاول أني نحط بعض الحلول أو بعض الخطوات اللي ممكن أنها تساهم في تفعيل المجتمع المدني بما في ذلك الفصائل والأحزاب السياسية باتجاه أجندة اجتماعية اقتصادية من الممكن أن تكون شبكة حماية للمواطن الفلسطيني. هذه أنا بشوف أنه كثير مهم أنه إحنا اليوم نضغط باتجاه أن يكون لدى الفصائل الفلسطينية برامج اجتماعية تقوم على أساس الحريات وعلى أساس حقوق المواطن بشكل أساسي، وبالتأكيد يعني بالطرق السلمية ونبذ كافة أشكال العنف الداخلي للحفاظ على السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني. كثير مهم هذه القضية تكون موجودة، وبالتالي يعني اليوم إحنا خلينا بقول بشكل واضح أن المجتمع المدني يجب أن يعني يجمع جهوده بهذا الاتجاه، وأن يجذب الجميع للفكرة. يعني اليوم فعلا يعني مناش نوصل لمرحلة أكلت يوم ما أكل الثور الأبيض، هذه مسألة كثير في غاية الأهمية. ما بصير إنه إذا تهاجمت شخصية نطوية أو مدافع عن حقوق الإنسان إن أقول ما هي يعني خليها هي لحالها، لا، اليوم إحنا جميعنا لازم نصف حوالين هذه الأشخاص ونعطيهم شبكة الأمان المطلوبة لحتى أنهم هم يستمروا بعملهم المجتمعي في إطار المؤسسات اللي بيشتغلوا فيها في إطار الفهم للمجتمع المدني الفلسطيني. أنا بشوف أنه هاي قضية كثير مهمة، كثير مهم أنه إحنا اليوم يعني نكثف حملاتنا باتجاه يعني تعزيز مبادئ الحوار ومبادئ النقاش الهادئ ما بين جميع الأطراف، ومش بالضرورة بس يعني كمؤسسات ولكن بالمجتمع بشكل عام، لأن إحنا اليوم قاعدين نشهد بقضايا بسيطة جدا جدا جدا أنه بتتحول لظواهر عنيفة، بالرغم من أنه من الممكن أنه يتم حلها. ليش؟ لأنه بطل فينا ثقافة الحوار ونبذ ثقافة العنف ونبذ ثقافة التنميط. يعني إحنا اليوم في حدا حاطط حاله بنمط في الناس، يعني بيقول لك هذا كذا وكذا وكذا وكذا، مش من حق أي إنسان أنه ينمطني أو أنه يحرض علي بأي شكل من الأشكال. فبالتالي كثير مهم أنه إحنا نعزز هاي الثقافة بين أبناء شعبنا، وأنا بشوف أنه لا يعني كثير مهم أنه إحنا نتوجه للشباب، لأن الشباب هم الأكثر قدرة على يعني زي ما يقولوها استيعاب الأفكار الجديدة. فإذا إحنا ما كان فكر متقدم ومتنور مقابل الفكر التحريضي، إذن الشباب سيكون يعني فريسة لهذا الخطاب. نطلب منا عشان نطول خطاب واضح لحتى أنه يمتف حوالي المجتمع الفلسطيني وتحديدا فئات الشباب اللي هم يعني إحنا بنطلع لهم أنه يعني بيكونوا استمرار للثقافة الفلسطينية المسالمة داخليا، يعني بتستخدم مصطلح مسالمة،
0: نعم،
1: واللي هي قائمة على الاحترام، قائمة على يعني أنا أتقبل الآخر، أنه أنا هذا جاري كثير مهم أنه علاقة تكون معه منيحة وإلى آخر جمع التفاصيل هذه.
0: دكتور عمر، يعني ذكرت سيدة هيثم بأنه تم دعوة الفصائل لمعالجة بعض من هذه القضايا ولا أحد استجاب للأسف. يعني سؤالي هنا، إذا هذه الفصائل لم تستجب لهكذا قضايا ولم تأخذ موقفا جديا فيها كذا مواقف، فما فائدة هذه الفصائل؟
2: أنا شوفي يعني الحركة الوطنية، وبالتالي يعني أنا بشوف اليوم الفصائل الفلسطينية بتراجع كبير، وكما قالت يعني الأخت هيثم بأنه يعني هناك تراجع لهذا الدور، وهناك يعني بعض الإشكاليات تبعي يعني الظروف الموضوعية والذاتية التي تعيشها فصائل العمل الوطني بصرف النظر، ولكن على هذه الفصائل أن تكون موجودة لا غنى عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعن الحركة الوطنية الفلسطينية واللي حافظت على الكيانية والكينونة الفلسطينية واللي يعني كان في لها دور كبير وما زال في العمل الوطني الفلسطيني. ليس مطلوبا أشياء خارج يعني قدرة هذه الفصائل، مطلوب أن يكون هناك احتراما لأدبياتها ولمبادئها ولأهدافها ولخطابها. هي كل فصائل العمل الوطني تتحدث عن المرأة وعن دورها الوطني والحماية الوطنية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية لدرجة التقديس، وبالتالي يجب أن تترجم هذه الأدبيات والأنظمة الداخلية لهذا الفصيل أو ذاك على أرض الواقع في الوقوف أمام ما يجري للنساء الفلسطينيات. وهذه يعني يعني هذه المرأة أو تلك التي تتعرض لهذا الهجوم الظالم هي أيضا بنت الحركة الوطنية الفلسطينية، وهي أيضا ناضلت في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية،
0: ولكن تم التخلي عنها.
2: نعم،
0: أقول تم التخلي عن هؤلاء النساء.
2: تم التخلي عنها لأنه هناك يعني نساء فلسطينيات ناضلين وما زلن يعني يناضلين. عندما تجد هذه المرأة أو تلك التي تناضل على كافة الأصعدة بأنها وحيدة وتم التخلي عنها، هذا يصل مش بس القنوط واليأس، يصل إلى مرحلة الاغتراب حقيقة السياسي. وبالتالي اليوم فصائل العمل الوطني على اختلاف تلاوينها الأيديولوجية والفكرية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تقف إلى جانب النساء وأن تعزز دور النساء وأن تحمي النساء الفلسطينيات. هذا دورها وهذا المطلوب منها بطبيعة الحال بصرف النظر عن يعني ما يجري على الأرض. هذا أيضا نضال من طراز آخر ومن نوع آخر. أما وأن لا يكون هناك استجابة وأن يكون هناك تخلي، اليوم نساءنا تقريبا 49% مسجلات في يعني السجل الانتخابي، يعني نصف المقترعين والمقترعات هن من النساء. وبالتالي كيف لنا أن نخطب ودهن وأن ننظر عليهن غدا وأن نطلب منهن المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا في الوقت الذي تعجز به فصائل العمل الوطني من أن تحمي يعني نساءنا وبناتنا من الهجوم الظالم والافتراءات والأكاذيب التي تتعرض لها من هذا الطرف أو ذاك. وبالتالي بالحد الأدنى كان لهذه الفصائل أن تصدر بيانا حازما حاسما، لا تحذر وإنما تقول لكل الذين يريدون أن يسيئوا لنسائنا وإلى بناتنا بأننا سنكون الحصن والسد وسنكون يعني رأس الحربة لمواجهة هذا الطرف أو ذاك. هذا لا يكلفها وهذا يعني لا يضيرها ولا يعيبها، على العكس. يعني كنا ننتظر يعني بيانا من الحركة الوطنية ومن القوى السياسية الفلسطينية التي دائما وأبدا تقف إلى جانب النساء والتي تناضل أيضا من أجل حياة كريمة للنساء الفلسطينيات. وبالتالي لا أعتقد أن هناك أمين عام أو أن هناك عضوا في المكتب السياسي أو لجنة مركزية أو في أي هيئة تنظيمية لهذا الفصيل أو ذاك يمكن أن يقبل ما يجري لنسائنا من هجوم وافتراءات وأكاذيب وإساءة لسمعتهم من قبل هذا الطرف أو ذاك. لذلك اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى أن تتداعى قوى يعني العمل الوطني الفلسطيني يعني توحيد موقفها في كل القضايا وفي مقدمتها موضوع يعني الإساءة واستهداف النساء الفلسطينيات من قبل هذا الطرف أو ذاك.
0: نعم سيدة هيثم، يعني قلتي بأنه يجب أن نتوجه للشباب، ولكن ألا ترين بأنه هناك خوف من الاستهداف قد يطال الشباب والنساء وينعكس على مشاركة الشباب والنساء في المجال العام والعمل الحقوقي والمدني؟
1: أكيد يعني أي حدا بيشتغل بالمجال العام يعني هاي الفئات هي لا تستهدف فئة بعينها، هي تستهدف فكر وتستهدف من هذا عمل، هذه مسألة من نحطها بعين الاعتبار. وبالتالي إذا كان الشباب بيمشوا معانا بهذا الطريق فبالتالي أكيد هم مستهدفين. ومن هنا إحنا يعني الفكرة الأساسية إنه إحنا نجمع جميع الجهود. إحنا تحدثنا عن دور الحكومة، تحدثنا عن دور المجتمع المدني وعن دور الحركة الوطنية الفلسطينية، وأظن أن هذا الثلاث جهات يجب أن يكون لها رأي باتجاه واحد أو باتجاه موحد باتجاه القضايا الاجتماعية، لأنه هي يعني نفس المنبع ونفس المصدر. يعني الحركة الوطنية الفلسطينية هي التي أنتجت المجتمع المدني الفلسطيني وهي التي أنتجت الحكومة الفلسطينية، وبالتالي يعني يجب هناك تكامل في الأدوار. تكامل في الأدوار أولا بالخطاب، بالخطاب يعني أن يكون خطاب كما قلت يعني يعكس الثقافة الفلسطينية القائمة على التسامح، على التضامن، على السلم الأهلي وإلى آخره. وفي ذات الوقت أن يكون لدى جميع الجهات القدرة على توفير شبكة الأمان لكل من يتعرض للهجوم من قبل بعض الأشخاص أو بعض الجهات التي يعني تحاول أن تفرض رأيها بالقوة وبالعنف وبالتحريض وبالتنميط وبإعطاء وصم للناس وإلى آخره. وبالتالي يعني الشباب يعني مطلوب منهم أنهم يتقدموا أيضا، يعني الطريق غير معبد بالورود كما يقولون. يعني الشباب انخراطهم في العمل العام لن يكون سهل، هذه مسألة يعني الجميع يجب أن يدركها. بالتأكيد سيكون هناك مساحات جيدة للعمل، ولكن في ذات الوقت سيكون هناك تحديات، وإحنا يعني خضنا هاي التجربة يعني من خلال يعني وجودنا حتى بالمدارس الثانوية، وانطلقنا في هذا العمل وتعرضنا للكثير من الانتقادات وإلى آخره. طبعا فترتنا كانت الأمور مختلفة، يعني كان التركيز أكثر على قضية القضايا الوطنية والتباين في يعني شكل النضال أو إلى آخره وجميع التفاصيل هذه، ودور المرأة في النضال ضد الاحتلال مثلا بشكل أو بآخر. بس اليوم بالإضافة لهذا الدور احنا في عندنا الدور بالقضايا الاجتماعية، ومطلوب من الشباب انه يعني يكونوا اكثر وعي وانهم هم يعني ما يترددوا، لانه التجربة هي اللي بتشكلهم، هي اللي بتخليهم انهم قادرين انهم يستمروا في العمل العام وفي في التصدي لأي فكر ظلامي ممكن انه يعني يحاول تخريب النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
0: نعم، يعني دعني أختم معك دكتور عمر وفي دقيقة لو سمحت لأنه انتهى الوقت. يعني في النهاية إذا كان القانون يعني من المفترض أن يحمي حقنا في الاختلاف والتعبير، فمن يحمي اليوم سيادة القانون عندما يصبح التحريض أقوى من القانون للأسف؟
2: بطبيعة الحال كما قلت الدولة التي تحتكر يعني العنف المشروع، الحكومة التي تنفذ القانون والتي لديها يعني خطوات تنفيذية على الأرض استنادا للقانون الأساسي، الحكومة هي المطلوب منها اليوم أن يعني تحمينا، والحكومة مطلوب منها أن تطبق القانون على الجميع بلا استثناء استنادا إلى نص القانون الأساسي اللي بيكون الفلسطينيون سواء. وبالتالي يجب على الحكومة أن تطبق القانون على الجميع بلا استثناء، وأن يكون هناك سيادة للقانون، وأن يكون هناك إرادة في الأصل لتطبيق وتنفيذ القانون على الجميع دون ما استثناء.
0: نعم، شكرا لكما دكتور عمر رحال مدير عام مركز إعلام حقوق الإنسان وديمقراطية شمس، وشكرا لك سيدة هيثم عرار أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والشكر لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة، وتوفير حق وصول متوازن، وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة، والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
4: أقوى الأفلام العالمية.
5: أنت محمد حسين؟
6: دلوقتي محمد.
4: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
7: أعلنت وزارة المالية في قطر أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً يقدر ب 21 مليار ريال، أي نحو 5 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام، وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزاً ب 10 مليارات ريال في الربع الأول من هذا العام. إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 7 مليارات دولار، كما قالت وزارة المالية القطرية، فيما بلغ إجمالي المصروفات ما يقدر ب 12 مليار دولار وأكثر. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الملياردير البريطاني كريس روكوس، مؤسس شركة روكوس كابيتال مانجمنت لإدارة صناديق التحوط، قرر نقل إقامته من بريطانيا إلى اليونان وسط مخاوف من زيادة حكومة حزب العمال للضرائب مع تصاعد الضغوط على المالية العامة. ويعد روكوس أحد أكبر دافعي الضرائب من الأفراد في بريطانيا، وقد حصل على 477 مليون جنيه استرليني العام الماضي من صندوق التحوط الذي يديره والذي تبلغ أصوله نحو 22 مليار دولار.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. جرحى بقصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة الصحابة شرق مدينة غزة. إصابة أسيرين خلال اقتحام نفذته وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال في عدد من أقسام سجن جانوت في النقب. مصادر طبية في مستشفى المعمداني الأهلي العربي تفيد بأن المولد الرئيسي الذي يشغل المستشفى بالكامل قد توقف بسبب نفاذ الزيوت وقطع الغيار. قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتنصب حاجزا عسكريا، إضافة إلى إيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها وتدقيق في هوياتهم، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان. مستعمرون يعتدون على محاصيل زراعية ويدمرون شبكات ري شرق طوباس. الحوثيون يؤكدون أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب ولا خطر عليها من جهة اليمن. مخاوف إسرائيلية من امتداد عقوبات المستوطنات إلى البنوك والشركات التي لا تعمل داخل المستوطنات بشكل مباشر. وأخيرا، وزارة الخزانة الأمريكية توسع عقوباتها على قطاع الطيران الإيراني بإدراج 36 هدفا جديدا في قائمة العقوبات، تضم 27 شركة طيران إيرانية وثماني شركات أجنبية تعمل في خدمات الطيران والشحن، إلى جانب رجل أعمال مصري يقيم في الإمارات. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
2: دربت نادي شباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبريل نجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوري الناشئين دور النسوي.
1: اليوم ومن موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
2: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
1: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: رؤيا اف ام الصوت الاجمل.
1: قتلونا عيون السود

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها